فلنمضي ولنتكلم اليوم بلغة البحر، فأنا لا أحب لغة البشر، فإن في قانون البحر بساطة الشيء والغفران والنسيان. فلنمضي ولندع عاداتنا البرية لنطوف على سطح ماء يأخذنا حيثما شاء، فأنا لا أحب الجمود والجاذبية الأرضية. فلنمضي وليحكم خلافنا قاضي المدعو

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 874-3419 أو 874-3420.

أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء

0: وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي

0: موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
3: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت.
3: بدل
4: لا، شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: جول جول جول جول.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً، ويعاد الساعة 10:00 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
4: متابعه لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتين يسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف تفلاكوا.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا يعني بتكون عكس المسؤولية يا يعني بتروحوا حلو عننا ما تروحوا كرفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM.

0: مدخل السد هاي او مدخل
1: قلنديا
0: نقعد شو بدنا شو قلنا شو علينا يعني بشكل او باخر هذا المنطق اللي هم بيعتمدوا عليه بالفترة الحالية والسابقة واللاحقة كما يبدو. طلت صباح دخلناكم بقصة اخبار وموضوعات وعناوين بس انه الواحد عشان مرات بحب ياخد هيك شو في الدنيا شو في شغلات في أكم من خبر يعني وقفوا أكثر واحد هذا الموضوع النووي السري اللي موجود في سوريا طبعا يمكن الإسرائيليين ركبوه يعني عشان أنتوا كمان تكونوا فاهمين الفيلم يمكن دخلوا ما هم يعني ما شو ما هي بلاد مفتوحة. شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية أوعى أنا شفت سعد أنا عشان أكون صادق معك أنا شفت سعد بيسوي في إشي تحت المكسر يكون حط لك قنبلة يكون حط لك حشيش كنوا حط لك شباب أعرف شفته بسوي إشي عندك في تحت المكسر فأنا بقول لك دير بالك منه هذا الزلمة تعرفش فدير بالك وكون حذر وتعامل معاه يعني بجدية وبخصوص عندي كمان حسبي عندنا سعد إحنا اليوم يعني زي ما تقولوا في عليه تحركات مشبوهة في تحركات مشبوهة يعني إحنا الوحدة الرصد لاحظت إنه يعني الشباب لاحظوا إنه سعد عليه من الصبح تحركات مشبوهة بدخل براقب بتطلع فينا واحد واحد بدخل على الاستوديو بكون حامل كيس مش عارف إيش بطلع الكيس مش معاه بدخل بطلع في أشياء مشبوهة يعني في أشياء إحنا مش فاهمينها بصراحة فبدنا نستعين بزملائنا اللي موجودين في الدوائر الثانية براديو موال براديو القمر براديو بانوراما براديو كل الناس براديو بلدنا وكل الإذاعات وخلال كمان زملائنا في معا يعني تشوفوا لنا وحدة تحقيقات فدرالي أي وشوفت بلش يعترف بلش يجي يصير أصفر بقول لك ما هو اللي عراسه ريشة واللي في بطنه عظام بتكركع فيبدو أنه في إشي أنا زي ما بقولكم هو حط لنا إشي شو هو بعرفش جهاز تصنت هو قنبلة هو حشيش وبدي يلف كلنا تهمة هو خباله قطعة سلاح هون هو عمل مفعول نووي والله ما بعرفش بس أنا شاكك أنا زلمة يعني بشك مصاري يمكن مصاري بتشوف لندن. تحياتي ومحبتي من استوديو يعني راديو الرابعة في الإعداد والتقديم عادل غريب أهلا وسهلا ومرحبتين وصباح النور اسمع

أنا في هذه اللي حاط عينها على جارها على هالصبح رامي بلاها علي قهوة وجايتك ومش عارف إيش شو الأغاني وكلمات ومش عارف شو

0: تمام. أبو عدي صباح الورد، ضابط الإيقاع والموسيقى والهندسة والصوت على منصة تيك توك، يسعد الصباح. كمان اللي بيشوفونا اليوم على منصة الفيسبوك وعلى البث الإذاعي والتلفزيوني، أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: طلعت شمس الحبل عسطح الدار نور يا
0: شمس. الله يا أبو جبل إنك مجتمع إنسى.
1: احكي ليش صار.
0: بقول لك بس أشف لو ما بعطيها عين ما بتروح. أنا عكست الآية، هو اللي بيعطي عين. انعكست الآية ما هي. قانون بعطيين للتاني هو. هو يعني ليه ما عطيين لكل واحد عطيين لحدا يعني هذا خلص. ام بلال صباح الخير، شو القصة؟ القصة خلصت. شو القصة؟ يا زلمة مالك يا زلمة، يا زلمة تسوقش فيها انت الثاني. هاي نعمل بلاغ للنوة من وقائي ولا مخابرات شغلهم هذا الاشي. عندنا واحد عليه حركات مشبوهة وانا يعني ببلغكم على الهواء تعخدوه. الله يهدي البال والله يفرجها على الجميع يا رب. كيف الشوب؟

أخ يوسف يسعد صباحك كمان لسمير أبو صبيح صباح الخير مؤمن صباح الخير أبو أحمد هلا بيك أم بلال آه طبعا الدين هو الرادع عشان هيك كل الناس مردوعة الحمد لله رب العالمين وماشي دغري ألف ألف فيش ولا مشكلة في البلد ولا مشكلة الدين عنا فل الحمد لله رب العالمين أكوس إشي

طيب انا بس بعطيكم معلومه اخوان انه في يوم عالمي للمكافحه مثلا السرطان، يوم عالمي للابو للاباء، يوم عالمي للمش عارف مين، يوم كذا والى اخره. في يوم عالمي للكسل، يعني اللي هو اليوم عشان تكونوا في الصوره، يعني انا بعطيكم معلومات مفيده وصحيه وكويسه لكل الناس اللي بيشتغلوا. هذا اليوم إلكو، اليوم اسمه اليوم العالمي للكسل، يعني هو امبارح ولا اليوم، احنا نفس القصة ما بعدتش كثير، هو 11 بالمناسبة 11/8. على كل حال هذا العالم بقول لك اتفقوا على انه في يوم للكسل، يعني لانه الناس اللي بتشتغل تخفف من شغلها، وهي مناسبة طريفة بتعمل اليوم الوطني وتدعو الى تخفيف ايقاع العمل وتأجيل بعض المهام، وانه اهدوا وروكوا والاستمتاع بالقليل من الراحه. ولا يعد هذا اليوم مناسبه رسميه او عطله معترف بها حتى الان من الحكومات، لانه يمكن اوعتحكوا قدام حكومتنا. فيعني بقولكم انه اصوله غير معروفه على وجه الدقه، لكنه اصبح من المناسبات غير الرسميه المتداول في الولايات المتحده الامريكيه وعبر منصات الانترنت. هو صح امبارح، بس اليوم احنا يعني وصلنا لامبارح في امريكا، يعني اليوم عندنا. فاليوم هو اعتبروه يوم الكسل، كسل كسل بس هو يعني ولا حدا يروح ولا حدا يجي، واحنا كسلانين من دار ابونا يعني، وعي الشوب زاد الكسل بلس يعني، بس خلص خليكوا هيك رايقين.

رجاني توسل إلي توسل توسل سعد يتوسل إنه أخذ فاصل وأنا ما بحب المتوسلين ولا المترجين ولا المتنطعين فبالتالي فيش فاصل لازم تكون صاحب موقف صاحب مبدأ هذا التوسل هذا ما بنفعش عيب زلمة أنت طيب خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل مكملين معكم برنامج طلة صباح بعرفش ليش مصر على فاصل بعرفش هيت بشوف شو كتب لي ما بدنا نخلص ليش طيب ليش هالطربعة هاي على الصبح ايوه احنا من وقت ليش نحكم لإشي حاضر يلا خلص شايف انا كلمتي بتنزلش الارض مرتين بدك فاصل ولا فاصل يلا

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بركوب شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. وين نروح؟ المفروض غزة صح؟ طيب، بالوقت الحالي بدنا نقلب الآية، لأنه إحنا اليوم من محافظات الجنوب إلى محافظات الشمال. عندنا المحافظات الجنوبية بغزة والأحداث اليومية الحياتية وغيره وغيراته، كمان في محافظات شمال الضفة هناك المزيد من المستجدات والأخبار وغيره. ونروح لزميلنا رائد عمر، مدير مكتب الشمال، ما الذي يجري في الشمال هذا الصباح وفي تل وجنين وآخر المستجدات. رائد صباح الخير.
1: تحياتي، صباح الخير عادل لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
0: أهلا بك، ونسأل عن الحال رائد بشكل عام من متابعتك لمحافظات شمال الضفة وتحديدا تل جنين، وإذا في أحداث أخرى.
1: نعم عادل، حيث أقدمت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم على تفجير منزل الشهيد فاروق رمضان بعد أن كانت قد داهمت البلدة مساء يوم أمس وأخلت جميع السكان المنازل المحيطة في منزل الشهيد رمضان. وعند الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير الطابق الثالث من هذا، من بناية مكونة من 3 طوابق، وهو منزل الشهيد فاروق رمضان.
0: نعم.
1: وبذلك يعني بقيت زوجة الشهيد وخمسة من بناته في العراء دون مأوى، وهذا يعني يضاف إلى معاناة هذه الأسرة التي فقدت معيدها قبل نحو شهر عندما أقدم جيش الاحتلال على اغتيال وقتل الشهيد فاروق، بالإضافة إلى 3 آخرين في بعد عملية اقتحام من قبل المستوطنين إلى قرية تل، وذلك خلال تصديهم لهؤلاء المستوطنين. وجيش الاحتلال اتهم حينها الشهيد فاروق رمضان بالاستيلاء على سلاح أحد المستوطنين، ومن ثم أطلق النار وأدى ذلك إلى مقتل مستوطنين 2. كل ذلك يأتي في ظل تصعيد مستمر منذ أكثر من شهر على قرية تل التي تقع إلى الغرب من مدينة نابلس. وبالتالي جيش الاحتلال يعني أخر عملية التفجير حسب ما وصلنا من مصادر في داخل قرية تل وتحديدا من المجلس القروي، أخر عملية التفجير منذ حتى الساعة 8:30 صباحا، وذلك ليتسنى لعدد من المستوطنين القدوم إلى تل ومشاهدة عملية التفجير. وهذا حسب ما ورد من شهود عيان في قرية تل بأن كان هناك عدد من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال أثناء عملية التفجير في القرية.
0: نعم.
1: في جنين وتحديدا في قرية عنزة أقدم جيش الاحتلال، وما زالت جرفات الاحتلال حقيقة حتى هذه اللحظة تقوم بهدم أكثر من 12 محلا تجاريا على مدخل بلدة عنزة. كان جيش الاحتلال قد أخطرها قبل أسبوعين بحجة البناء بدون ترخيص. شرعت جرافات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم بهدم هذه المحال التجارية بالإضافة إلى أحد المنازل، وكل ذلك في المناطق المصنفة ب حسب تصنيفات أوسلو. وهذا أيضا أمر يدفعنا للحديث عن استهداف الاحتلال والمستوطنين وبالشراكة حقيقة بين جيش الاحتلال والمستوطنين لإزالة كل مظاهر الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، ليبقى الوجود القائم في هذه الأثناء هو وجود البؤر الاستيطانية التي باتت تنتشر كالنار في الهشيم في معظم مناطق جنين، وهي الأكثر استهدافا في الأشهر الأخيرة من قبل المستوطنين من خلال إقامة بؤر استيطانية جديدة لم تكن موجودة أصلا في تلك المناطق. يعني هذه هي صورة الوضع في محافظات شمال الضفة الغربية عادل، ولكن أبرزها ما يقوم به الاحتلال من عمليات هدم وتدمير سواء لمنزل الشهيد فاروق في تل والمحال التجارية في مدخل بلدة عنزة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك زميل رائد عمر، مدير مكتب معن في شمال الضفة الفلسطينية. وللحديث بقية دائما، وأمنيات السلامة لأهلنا ولناسنا. الضحية تقتل مرتين وتعاقب في كل مرة، هكذا قتل الاحتلال الشهيد فاروق ويهدم منزله اليوم، ويعني دائما هذه سياسة الاحتلال المستخدمة مع والمتبعة والممنهجة مع المواطنين الفلسطينيين في سجل هذا الصراع المتواصل والمستمر بظل التصعيد الإسرائيلي في مختلف المحافظات. حتى هذه اللحظة نتنياهو يعني يتحدث عن رفضه للخطة التي تقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي بعد التعهد بتفكيك السلاح والبدء وغيره، يعني بيحكوا بكثير تفاصيل بهذا الموضوع. لكن الأمريكان حتى هذا اليوم يعني صباحا يرسلوا بتطمينات إلى الأطراف المختلفة ومن ضمنها حماس بأن إسرائيل ستنفذ المطلوب منها بموجب اتفاق غزة. يعني ومن ضمن هذا الموضوع إن موضوع الاغتيالات اللي مثلا ملحوظ مش توقفت بقدر منه، يعني تلاشت نوعا ما، توغلات هون توغلات هناك إلى آخره في محاولة إسرائيلية دائما لتأكيد هذا الموضوع. مراقبين كثير وكنت شوي بتطلع على عناوين هيك سريعا بقولوا إنه الموضوع له علاقة بالانتخابات، إنه الإسرائيليين تخيل هلا يعني يجي يقولوا للجمهور إنه إحنا هاي بدنا ننسحب وبدنا نروح لمش عارف وين. طبعا إحنا بنظل نقول انتخابات وهم بخوزكوا فينا، هم انتخابات وهم على الأرض بخوزكوا فينا، بنقول لا هاي دعاية انتخابية وهم بضربونا فيكم، دعاية انتخابية لما أجوا قعدوا يعني في الدار وتربعوا. نروح لغزة. طب لو كانت طلعت أنا اتصلت معاك. يا رب عادي يا زم عادي، يعني شو عادي شو. ساعد بعض، انت تدخل الاستوديو قدم لك فقرة هيك وانا بطلع اتصل
2: على الحرم الابراهيم وديني يا طير عجناحك.
0: العظيم بدهم اشتغل شغلهم كمان يعني.
2: على الحرم الابراهيم وديني من شاهد عينك.
0: المفروض لازم نزلت السماعة من هون واتصلت من هون على طول، مش تقعد أبصر شو قاعد بتسوي ولا شو بتخطط ولا شو قاعد بتفجر ولا بتفخخ في الاستوديو. لا لا لا لا شادي شو. طيب خلينا نروح لمصطفى من غزة. مصطفى صباح الخير.
3: صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: تأخر عليك سعد صح؟
3: بالعكس بدر شوية، مو مرتب إشي بس أنت يعني خربت السيستم.
0: شو مرتب يا أخوي؟ شو كان مرتب لك؟
3: 59 قال لي برن عليك بس يبدر شوي بس انا
0: خلاص. طب في دقيقتين هات ندردش فيهم في اشي ثاني. شو وضعك انت؟ كيف امورك؟
3: والله الحمد لله رب العالمين دائما يعني. اليوم حبيت اسمعك صباحا، اسمعتك شويه كنوع من انه احنا نغير الجو، ولما اسمعك والناس تسمعك صراحه ابو احمد يعني كلامك فيه شيء من التفاؤل، بتعبر عن الشيء اللي بداخلنا دائما وابدا. كمان كنت في الصباح هذا اليوم انه انا بتفرج على فيديوهات الدكتور احمد عوده. بصراحه يعني قمه الطاقه الايجابيه، وان شاء الله هيك ربنا يفرحنا ويفرح الجميع.
0: في نسبه صغيره هالقد هيك نسبه
3: عوده صراحه يعني هاي الشغلات الايجابيه اللي احنا صبحنا فيها على اساس التفاؤل والطاقه الايجابيه، ونغير هالجو ونغير هال العجقة اللي احنا فيه ومرتين اليوم القاتل والصعب صراحة ابو احمد.
0: والله في نسبة ما عجبهاش، يعني نسبة صغيرة مش كثير، انه يعني شو بسوي هذا الزلمة شو هو
3: يعني. في نسبة، شوف ابو احمد، في نسبة ناس يعني مهمتها خالف تعرف.
0: معقول؟
3: هاي الناس اللي مش عجبها هي الناس المتصنعة، متصنعة البروتوكول، متصنعة الشخصية، متصنعة كل شيء. وهاي كان حتى ملاحظ بالفيديو. شوف أجمل شيء في رسالة الدكتور، الرسالة العفوية الجميلة اللي كانت يعني نابعة من القلب. وصراحة هذا الفيديو تخطى الحدود، مش في حدود فلسطين،
0: الله وصل الكوكب كله،
3: السوشيال ميديا في العالم العربي والخارجي. صراحة فيديو مبهج، فيديو عفوي، وفيديو كله طاقة إيجابية. وصراحة يعني من الشغلات الجميلة اللي انت بتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: اسألكم بغزة كيف تفعلوا الناس مع هذا الموضوع؟ يعني مثلا يمكن يقول لك احنا فيش وهو فيش، يعني قاعد بركس على جراحنا، قاعد بركس على كذا الى اخره. في نسمع هيك كلام بصراحة؟
3: والله يا ابو احمد ما اعتقد، لانه برضو كمان احنا لما تتاح لنا الفرصه كمان في غزه بنعمل زي الدكتور احمد عودي، ما في مشكله. الفرح مش مقتصر على منطقه معينه، والفرح كمان مش مرتبط كمان باي ظروف. احنا كمان بشر، من حقنا نفرح، من حقنا نعبر عن ذاتنا، من حقنا نعبر عن شعورنا، سواء في غزه او في الضفه، بكل الامور. احنا اليوم كمان عندنا الحفلات رغم الظروف الصعبه والانسانيه الصعبه، وحتى في عز القتل لما كانت تكون في حفلات وافراح وتوجيهي والاحتفال بتوجيهي، الكل كان يفرح. وهي شغلات شخصيه لها علاقه بالشعور يا ابو احمد، صعب نتمها، وصعب احنا ما نعبر عنها، لانه احنا اصلا هيك حياتنا الاساسيه وحياتنا الاصليه بعيدا عن الاحتلال. احنا ما برضو كمان احنا بنعيش ظروف صعبه، ما بدنا برضو كمان نحط راسنا في هالارض وفي هالرمل ويعني خلاص. لا، احنا برضو كمان دائما بنحاول نرفع معنوياتنا، نستعيد ذكرياتنا، نعبر عن مشاعرنا، والفرح هو جزء من حياتنا. احنا كشعب فلسطيني دائما بنحب الفرح يا ابو احمد، حتى في عز ظروفنا الصعبه احنا من حقنا نفرح زينا زي اي انسان في كل العالم. والدكتور صراحه احمد عودي هو يعني نموذج رائع جدا، نموذج للدكتور والأب والمعلم والمربي، الدكتور القريب من الطلاب، الدكتور اللي لما تتاح له الفرصة كمان بيفرح. وأنا أقول لك على الصعيد الشخصي وكل الناس كمان بنقول يا ريت ربنا يرزقنا بفرحة زي فرحة الدكتور أحمد صراحة.
0: والله يعني الأثر كان إيجابي بنسبة كثير كبيرة، ويعني أحيانا في بعض الناس اللي يكون في تحفظ أو غيره أو غيراتهم. وإحنا يعني نستقوي يعني بالفرح، نستقوي بالفرح على الظروف، لأنه لو بنظلنا في حالة الكتمان هاي بتلاقي الواحد هيك بطل طايق حاله، يعني صار الواحد عبارة عن بني آدم قنبلة موقوتة وماشي بالشارع كله مرحبا بش متكف. يعني
3: أبو أحمد كمان في هذا الموضوع يعني أنا خليني بس أعرج في شغلة خطيرة جدا بتصير في قطاع غزة. في حاجة اسمها الموت الصامت في قطاع غزة، هاي من بداية الحرب حاجة غير معلنة. حالات الجلطات الدماغية لأشخاص صغار السن كانت ترافق كل مراحل الحرب في قطاع غزة. يعني آخرهم أنا بحكي لك عن عمي بشكل شخصي اللي هو توفى قبل يومين، عمره 52 سنة. يعني احنا بنقول انه صغير وزيه
0: جلطة دماغية،
3: مئات الأصدقاء، مئات الأصدقاء. شو السبب؟ لأنه زي ما انت حكيت انه احنا ضغوط كمان كانت يعني أكبر من منطقتنا. فإحنا يا بنطب وبنموت، يا احنا برضو كمان بنقوي نفسنا. إذا إحنا انهزمنا من الداخل راح ننهزم شخصيا وراح تنتهي حياتنا. وبالتالي هذا الأمر كمان له انعكاسات على الصحة. صحيح. الكبت والضغط وعدم التحمل. صحيح الظروف أصعب منا، بس إحنا بدنا نحاول نشحن طاقتنا من خلال هاي الفيديوهات، من خلال تعلقنا طبعا بالصلاة وبالقرآن وبالكلام، بسماع مثلا الإذاعات اللي بسمعها كل يوم الصبح. لما تسمع أبو أحمد بحكي لك كلمتين حلوات بيعطنك شوية طاقة إيجابية، بتشوف أصحابك، بتغير جو، بتحاول أنت تستعيد الذكريات، الصلاة بتقرب. هاي الشغلات هي اللي بتجدد طاقتنا وبتخلينا قادرين على إحنا إنه إحنا نكمل، لأنه مشوارنا طويل ومشوارنا صعب وهيك صارت حياتنا. وبالتالي أبو أحمد كمان أنا بحكي عن الجانب الصحي، إنه في كتير ناس في قطاع غزة يعني توفت وهي يعني صغيرة السن على مدار الحرب بكل خطوات ومراحل الحرب، تحكي عن مئات. أنا يعني هذه المعلومة أبلغني فيها أحد الدكاترة العاملين في المستشفيات المحلية، أنه في خضم الحرب كان يجي شهداء كل يوم في 3 أو 4 حالات في كل مستشفى في جلطة دماغية الأشخاص صغار السن 40 سنة 50 سنة 45 سنة، وهذا بسبب الضغوط وتراكم الضغوط. في ناس تتحمل، في ناس ما بتتحمل. وبالتالي احنا اهم شيء انه احنا دائما نحافظ على طاقتنا الايجابيه ونستعيد طاقتنا الايجابيه. تخيل هذا الفيديو، احنا بنحكي خلينا اليوم بس بهذا الفيديو ابو احمد، تخيل هذا الفيديو قديش نشر السعاده والطاقه الايجابيه على مستوى العالم مش على مستوى فلسطين. وبالتالي احنا بحاجه لكثير نماذج، بحاجه الى تجديد طاقتنا دائما وابدا، رغم انه الظروف الصعبه يعني هي اكبر منا وانه ما حد بتحملها، بس هاي حياه وبدها تتكمل يا ابو احمد.
0: احسنت. حياة وبدها تكمل، بدها تمشي، بدها تمرك، وما بتستنى وما بتقعد عند حدث معين أو شخص معين أو حالة معينة. وبالتالي بدنا نكون دائما قادرين إنه إحنا، وعلميا ثبت في موضوع الهرمونات اللي يعني أحيانا بيكون تأثيرها إذا كانت المود سلبي بيكون تأثيرها سلبي، وعلى الصحة وعلى الدماغ وعلى الشرايين وعلى كل هاي التفاصيل. وإذا كانت الأشياء يعني حواليك قادر أنه أنت تبرمجها بطريقة إيجابية، بتكون آثارها يعني كمان إيجابية، وبتكون آثارها بتفرز هرمونات كويسة، بتنظم المزاج، بتقلل الاكتئاب، بتبعدك عن الأشياء والأفكار، حتى الأفكار السلبية. لأنه مرات إذا سلمت راسك للزعل، سلمت راسك للنكد، سلمت مخك هيك صار بس بفكر بالأشياء السلبية، يعني بتروح لمربعات ما بتساعد أبدا. وهذا من الناحية الدينية كمان، من باب التفاؤل بالخير حتى تجد هذا الخير. فأنا بدي أحييك وأحيي كل أهلنا بغزة وبالخيام، والأمانة أنتوا مدرسة، يعني كل واحد بغزة بقدر يحكي لنا تجربته وقادر على أن يخرج لنا تجربة. بصير في عندنا 2 مليون تجربة فردية شخصية، بمشاعرها، بتفاصيلها، بأحداثها، بمخرجاتها، لتقدم للبشرية كيف يستطيع الإنسان أن يصبر وأن يعيش وأن يتعايش وأن يلملم شتات ذهنه، شتات جهده، شتات أفكاره، حتى يقدر يكمل هذه الحياة ويصحى ثاني يوم الصبح يوقف على رجلي. هاي مهمة جدا جدا جدا، يعني صعبة لكنكم قدرتوا تعملوها يا مصطفى.
3: أبو أحمد، بس أنا تفضل. يعني خلينا بس دقيقة، إذا إحنا بنحكي عن الطاقة الإيجابية اليوم موضوع جاب موضوع، كمان مهمة الناس الصحفيين والناس المؤثرين كمان دائما يطمنوا الناس. يعني أنا يعني بحكي فيها بصراحة، كنت مرات أكذب على الناس، بسألوني كوني صحفي شو الوضع، بقولهم خلاص هانت، قربت الأمور، القادمة هي أفضل، الظروف السيئة مش راح تكمل حتى في بستاتنا. بس أنا في بدي أحكي شغلة في نطاق التفاؤل. طبعا أنا بتساءل في موسم البلح،
0: ها قرب هو البلح. أنا بعرف هذا أنت في دير البلح، يمكن عندك الفكرة أكثر.
3: لا والله أنا يعني أنا في قبل ما نرجع رفح، الهدنة الأولى كانت قبل موسم البلح، كنت دائما أنا خيمتي بتطل على هيك شجرة بلح، فدائما أنا نايم وبطلع في الهواء زي هيك، فبطلع على البلح كل يوم، يعني بطلع على البلح، صار أخضر شد شوية، صار أصفر، صار أحمر، هاي رطة. فأنا كنت بقولهم دائما على موسم البلح إن شاء الله في فرج، وفعلا الهدنة الأولى كانت في موسم البلح. متفائل أنا هيني بحكي معك وقدام أنا شجرة بلح، هذا الموسم أنا بتفائل فيه وإن شاء الله الفرج راح يكون قريب. وبالنسبة للتفاؤل أبو أحمد، في تصريحات كتيرة إسرائيلية إنه إحنا رافضين خطط ال 15 بند المتعلقة بمجلس السلام. بس أنا بحكي لك معلومات ميدانية وتجربة ميدانية الآن، هدوء تام وتوقف تام مش شبه تام لليوم السادس على التوالي على مستوى قطاع غزة، لا اغتيالات لا قصف، هذا خارج الخط الأصفر، وهذا بدل ميدانيا انه في شيء يطبق من تحت الطاولة. انا بحكي لك ميدانية مش معلومات. الان هو الميدان هو هيك. في شغلة ثانية ما يعني مش صح نفرح فيها، يبدو انه في فعليا تخفيف القوات الإسرائيلية في بعض المناطق داخل الخط الأصفر، وربما هذا الامر يعني هو تهيئة للمرحلة الثانية، بمعنى انه الميدان ربما يشهد تحسن أو تهيئة للدخول في المرحلة الثانية، وهذا يعني من باب التطمين ومن باب التفاؤل. لأنه إحنا أنت عارف غزة كان تصريح نتنياهو كان صادم وقاسي جدا على الناس، لأنه أنت عارف كان في تصريحات كبيرة جدا بعد موافقة حماس على المقترح الأخير، وأنه خلاص حنروح للمرحلة الثانية، والناس كانت بتتابع هاي الأخبار. فأجا يعني تصريح نتنياهو كان صادم بشكل كبير جدا ومحبط لكل الناس، ولكن اليوم الميدان ربما يؤشر إلى شيء قادم إن شاء الله. وإن شاء الله على موسم البلح يا أبو أحمد نسمع أخبار
0: على موسم البلح
3: وتغيرات
0: مطول هو، يعني ما عنديش خلفية عن البلح من مرة. يمكن فيش عندنا ولا حدا زارع بلح منطقة الخليل، إنه بلح كبلح ويعملوا ثمر ودنيا، وإلا يعني يمكن فرديا هون وهناك. طول هو يعني ولا كيف يعني شو؟
3: أعتقد بينه شهر، أعتقد شهر 10 هو بينضج البلح. لأنه هي قدامي البلح أخضر بس يعني بدها يتلون شوية، أعتقد في شهر 10 هو موسم البلح. بيطرح. طبعا انا قاعد في المنطقه الوسطى اكثر المناطق الموجوده فيها
4: بلح.
3: اشجار دير البلح, وفي في منطقه القراره برضه منطقه المواصي اللي كنت نازح فيها ونازحين فيها الناس على مستوى قطاع غزه. والجميل انه هاي الاشجار كلها يا ابو احمد في الناحيه او المناطق الغربيه.
0: والله طلع عندنا كمان على منصه التيك توك في خبراء بلح اللي بكل بشهر 8 و7 بريحه حدا بقول بلح اصفر كذا, وانا عنديش ولا اي خلفيه يمكن انواعه بميزهاش يعني اللي هو
3: لا البلح الاصفر ابو احمد امبارح يعني احنا شفناه كمان جاي مستورد من الجانب الاسرائيلي البلح الاصفر. انا بحكي عن البلح الاحمر.
0: البلح الاحمر
3: اللي هو الرطب اللي بنسميه.
0: ايوه
3: طبعا هاي الاشجار
0: ابو هذا مجهول هذا الاسم
3: قطاع غزه ما طالها يعني الدمار الاسرائيلي, بعكس الزيتون. الزيتون كله في قطاع غزه
0: راح.
3: في المناطق كانت الشرقيه ويعني ربنا يعوض ويعوضنا جميعا خير, لانه كل هاي
0: يعني
3: الاشجار
0: كان لكم زيتون يا مصطفى
3: تنتج بشكل كبير جدا اجود زيت الزيتون عبر العالم مسحها الجيش الاسرائيلي المجرم اللي بمسحها, وطبعا بحارب بشكل خاص دائما وابدا اشجار الزيتون.
0: كان لكم زيتون مصطفى؟
3: لا لا ابو احمد, انا احنا بنحكي عن الناس اللي كانوا هناك. احنا يعني كان بيت لنا في على حدود ابو احمد, احنا قصتنا صعبة يعني احكي لك. احنا بيتنا الاول انهدم في 2003
0: ايوه,
3: يعني انا تجربة النزوح والهدم بدري بدري 2003 يعني. تخيل بيتنا الاول انهدم بالقرب من الحدود المصرية, وبعدها البيت الثاني هو اللي اخذناه تعويض كمان هو انهدم. ومن نزوح لنزوح تحكي انت 20 او 25 او 27 سنة كلها معاناة ونزوح, وهي هذا حال كل فلسطيني يا ابو احمد سواء في غزة او في الضفة, كل واحد له نصيب من المعاناة بانتظار الفرج ان شاء الله اللي حيكون ان شاء الله باذن الله قريب, وايقاف كامل وابدي لكل هاي المعاناة وهذا الاحتلال
0: برحيل الاحتلال. شكرا مصطفى, شكرا يا حبيبي جدا. يعني هيك الدردشات هاي على ضفاف الصباح وعلى شاطئ الامل وعلى رصيف الحياة وكل هاي الهوامش اللي بنتمنى تكون يعني ذات تأثير حقيقي في النفس البشرية في نفوس الناس, وإنه كل حدا يمتلك يعني جزء من هاي من نصيب, يعني يمتلك نصيب من هاي المعاناة اللي موجودة في هالبلد بشكل أو بآخر ونتقاسمها, وبالنهاية بنقعد هيك على جنب الطريق وبنصير نقص لبعض حكايات وأخبار كيف بقعدوا بطرف الخيمة بقول والله أنا يوم كذا وصار معي هيك وصار معي هيك, يعني يصير الواحد معاه شغلات يحكيها لقدام, يحكيها لربنا فوق إنه صار هيك هيك, يعني يحكيها لحاله. يا بلح زغلولي خليه كويس.
2: ونحن نحب الحياة إذا
0: لا إحنا يبدو من حب من طرف واحد.
2: ونحن
0: عايشة دي يعني بنحبها بس هي مش معبرتنا بنت

0: طب فهمنا يا زلمي.
1: روح لفاصل خلاص
0: حردي ولا ترفع ولا تنزل خلاص روح ولا انسى فاصل ولا الحديث بقية يلا.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج طلة صباح. يعني كان بقدر بهالفاصل هذا أروح أصل نابلس أجيب لي أكيت كنافة وأرجع. شو يا زلم شو اللي بصير ما شو شاك بأنه بدي أطلع أنا أسوي لكم الجدول. لا هو هذا بناء على طلب يعني شركائنا يكونوا بدنا هم بهذا الوقت بالبرنامج ومقول الحمد لله يعني أنه هم بحسوا أنه هذا الإشي هذا. على كل حال للمشاركة في هذا البرنامج لمن يرغب لمن يريد على 22-16-240 02 مقدمة الاتصال داخلي. طيب اليوم قبل ما نروح للمداخلة والتليفون بلدية الظهرية نزلت بيان تحدثت فيه عن أزمة المياه التي تعاني منها البلدية وقديش أنه بتحكي أنت اليوم كلما توجهت جنوبا كلما شحت المياه وكلما قلت المياه منافذ مائية في مناطق مختلفة تعديات كل بلدية بتاخد حصتها أحيانا بتحس أنه في طوشة بين البلديات على المية بتفكوا بتفكوش. السنة الماضية المحافظ قاعد يوزع بينهم المية ما بعرفش السنة يبدو أنه إحنا على أبواب تفاعل لموضوع المية أو أزمة المية. لنحكي عن الظهرية وهي في أقصى الجنوب اللي دائما عندها مشكلة مائية حقيقة. سيد أحمد كيسية مدير بلدية الظهرية سيد صباحك باشا.
1: صباح الخير سعد صباحك وصباح كافة مستمعين راديو الرابعة ومعا.
0: أهلا بحضرت. أهلا أستاذ أحمد نزلت بيان حكيت فيه عن موضوع المية عندكم أزمة مية
1: بكل تأكيد يعني أزمة مياه خانقة وأزمة تشتد حدتها زي ما تفضلت. يعني بدي أبدأ من حيث انتهيت منطقة الجنوب وإحنا فعلا آخر تجمع سكاني في المحافظة هي مدينة الظهرية بالتالي فعلا يعني أزمة المياه في الظهرية هي يعني من الأشد على مستوى الوطن إن لم تكن هي الأشد فعليا يعني والأقل من حيث حصة المياه مدينة الظهرية إحنا في أزمة خانقة. الناس يعني بدأت تتظلم وبدأت تراجعنا وبدأت يعني تعمل احتجاجات على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى أيضا وقفات أمام البلدية وفي داخل أروقة البلدية.
0: فأنتوا يعني ضميتوا صوتكم لصوتهم وقلتوا إحنا معهم محتاج
1: نعيش أزمة حقيقية يعني تتعلق بالمياه تضاف إلى الأزمات المتراكمة اللي بيعاني منها شعبنا في كل أرجاء الوطن.
0: طيب خلينا ناخذ فكرة عن كمية المية عن الاحتياج الأساسي للبلدية يعني هي لازم يوصلها هالقد كحصة فرد باليوم. نعم. بيصلها هالقد بأقل كثير. شو أعطينا شوية داتا.
1: شوف يعني نعم. يعني حسب معيار سلطة المياه الفلسطينية المفروض حصة الفرد يعني 80 لتر في اليوم هذا معيار سلطة المياه الفلسطينية بينما معيار منظمة الصحة العالمية تحدث عن 120 و130 لتر كي يحيى الإنسان الحياة الكريمة لكن احنا بنحكي عن معيار سلطة المياه الفلسطينية. ما يصلنا احنا على أرض الواقع في منطقة الظهرية لا يتجاوز 40 لتر للفرد.
0: 40 لتر
1: هذا حسب
0: للفرد.
1: 40 لتر احنا نتحدث فقط عن الاستخدامات المنزلية وليس الاستخدامات الأخرى فيما يتعلق ب صناعة أو الزراعة هذا ليس في واردنا. نتحدث فقط عن الاستخدامات المنزلية. كل أسبوع يصلنا من سلطة المياه جدول للحصص العادلة اللي بتقرها سلطة المياه لكل تجمع سكاني وكل هيئة محلية. هذا الحصة العادلة هي أقل بكثير من الاحتياج الحقيقي.
0: قديش يعني قديش الحصة وقديش احتياجكم؟
1: الاحتياج الحقيقي حسب معيار سلطة المياه يعني من 100 إلى 115 ألف كوب شهريا بينما ما يتم إقراره حسب الحصة العادلة وحسب المصادر المتوفر لدى سلطة المياه لا يتجاوز 70 ألف كوب.
0: 70 ألف
1: لكن
0: شهريا
1: لكن ما يصل حقيقة والحاصل على أرض الواقع أن هذه الحصة العادلة أيضا لا تصل بشكل كامل بينما يتم تخفيضها هناك سجل عجز شهري يتجاوز 40% إلى 50% من الحصة العادلة وليس الاحتياج الفقري.
0: يعني
1: هاي هي أصل المشكلة وأصل الأزمة.
0: يعني المفروض الوضع الطبيعي من 100 إلى 115 ألف شهريا، على الورق 70 اللي بوصلوا 30.
1: عشان أكون منصف على الورق 75 اللي بوصلوا تقريبا 45 إلى 47. فهان تكمن المشكلة. أنت لما سلطة المياه بتوزع هذا الجدول الأسبوعي على الهيئات المحلية، كل هيئة محلية وكل بلدية تبني خطتها للتوزيع الداخلي على الأحياء وعلى المنازل بناء على الحصة العادلة المقررة أسبوعيا للهيئات المحلية.
0: والعمل
1: اللي بحصل كمان أنه حتى المفروض تصل أسبوعيا أحيانا تمتد إلى 15 يوم، يعني بدل ما تصل أسبوعياً تصل أسبوعي في أسبوعين. في محصلة الشهر بنلاقي إنه العجز عن الحصة العادلة اللي أقرتها سلطة المياه يتجاوز 40%. وهذا إله أسباب وإله يعني
0: قديش بقعد المواطن، قديش بقعد أستاذ أحمد، قديش بقعد المواطن لتوصلوا المي الدور؟ يعني مثلا أجت علينا اليوم إحنا ب 11 آب، قديش لازم يعني المرة الجاي لما تجينا؟
1: يعني في أحسن الأحوال في أحسن الأحوال بتحكي عن 50 يوم.
0: هذا الوضع ممتاز.
1: بينما
0: يعني
1: في تموز وفي آب الشهور الثانية اللي هي الصيف الساخن تتعدى الشهرين وتتعدى أحيانا 80 يوم،
0: بكون خلص الصيف يعني خلاص.
1: بالضبط، يعني إحنا هذا هو يعني ذروة الأزمة، هاي الشهور اللي هي تموز شهر 7 وشهر 8 هي ذروة الأزمة. بالتالي أي تخفيض في هاي الفترة بالذات يظهر مباشرة كأزمة حقيقية، يعني تمس حياة المواطن بشكل حقيقي ورئيسي.
0: يعني لو قلت شو عندكم حلول بديلة؟ يعني بالنهاية الناس زي ما قلت بيجوا بدكوا فيكم، كنتوا في البلدية وإحنا يعني بنطلع دائما للمؤسسات الخدماتية، هاي الخدمة بتقدمها البلدية، التفاصيل أكيد احنا بنعرفها، بس المواطن بالنهايه بيقول لك يا عمي تعال دبر لي ميه، شو بتعملوا حلول بديله؟
1: وهذا الحاصل حقيقه انه احنا البلد الوحيد للمواطن في المنطقه، يعني بلديه الظهريه صح. هي ملاد المواطن، بالتالي هو يتوجه الى بلديه الظهريه. بلديه الظهريه تحاول بكل ما توفر لديها من امكانيات انه تحاول توزع هاي الكميه القليله اصلا واللي فيها عجز عن الحصه العادله المقرره بقدر من العداله والمساواة. لكن تظهر أيضا وتبرز مشاكل أخرى في التوزيع، لأنه عندما يكون في عجز في الضخ عن الكمية المقررة يحصل هبوط في الضغوطات ومشاكل فنية أخرى أحيانا تؤثر على آلية التوزيع في الأحياء وفي الفرعات. فهناك يظهر في كل حي عدد من الأسر وعدد من المنازل والمشتركين اللي يقع عليهم ظلم بسبب الضعف في الضخ وفي الكميات الواردة إلى المدينة. هاي مشكلة حقيقية، بنحاول نعوض هذول الأسر من خلال الصهاريج، لكن الصهاريج تكون عادة تكون باهظة الثمن، سواء لجأ إلى البلدية، إحنا بنحاول يعني نعمل تخفيض بحيث إنه يقدر المواطن يحصل على كمية مجزية
0: يعني دور على الصهاريج، يعني
1: في الآخر إلى القطاع الخاص، إلى مصادر أخرى غير معلومة المصدر. مشاكلها كثيرة، ممكن
0: ما هو يمكن بالآخر تسمعني أستاذ أحمد، يعني لما بحكي بتكون سمعني ولا لا عشان أتأكد من الصوت. فياري أنا عشان هيك مرات بسأل، إنه بتكون مثلا في دور على البلدية على التنكات اللي هي الصهاريج، يعني مثلا إذا أنا جيت سجلت اليوم كمواطن وكتش بصلني التنك؟
1: إذا توفرت المياه بصلوا في خلال يعني
0: الوضع اللي بعرفش هلا، إذا توفرت بتوصل اليوم، بس إذا يعني بالوضع الطبيعي أنا بعرف يعني هلا كتش بصلني، أنا بعرف إذا توفر يمكن ما تتوفرش كتش بصل.
1: ماني بحكي في أحيانا بكون ما في عندنا متوفر مياه، يعني لا سمح الله
0: الناس بتروح للخيارات الأخرى،
1: عندكش مياه تتعامل مع الحريق
0: بالضبط
1: بسبب عدم الضخ من مصادر صرف المياه.
0: لا أنا يعني جيت فكرت أو فسرت إنه ليش الناس بتروح لمصادر أخرى، لما أنا باجي بقدم طلب عند البلدية بدي تنك مية بسعر مخفض وكان فيش عند البلدية مية، فبدأ أروح أجيبها، وشو بدأ أسوي؟ بدأ أسقي الغنمات على الأقل.
1: ما هذا هو، هذا هو الحاصل. وإحنا في النهاية كمان يعني مواطنين، وهذا يعني لا يعاني منه المواطن، نعاني منه إحنا كطواقم وكموظفين. فأنا بضطر أحيانا ألجأ إلى القطاع الخاص،
0: نعم،
1: وأشتري تانك مية يتجاوز سعر الواحد
0: قديش
1: الواحد متر مكعب أحيانا يتجاوز 20 شيكل، وهذا غير موجود في كل العالم.
0: يا ويلي. يعني بعرفش انتو، طيب لما بتخاطبوا الجهات المختصة، بالنهاية انتو كمان المؤسسة اللي مخولة تخاطب الجهات المسؤولة بسلطة المية بالمحافظة. انا بعرف في قصة كبيرة قاعدة بتصير بالمية، بس ناش اليوم نحكي فيها. يعني على مستوى محافظة الخليل في مشكلة مائية قاعدة بتصير، تتبلور الآن المشكلة، او يعني قاعدة يا بتنحل اليوم يا بتتفاقم بكرة في مناطق تانية. وين دوركم بين الموضوع كظهرية؟ وإحنا بنحكي إنه عنا الماشية قديش، الامتدادات، الضواحي، خلنا نقول الامتداد، الجغرافية تبعت الظهرية كمان واسعة وتضاريسها وبدها خطوط مي كثير وقد، يعني لما بتحكوا مع الجهات الثانية شو بكون جواباتهم؟ هذا هو العنا وخلاص؟
1: لا، شوف إحنا يعني زي ما تفضلت في بداية المداخلة وانطلقت من البيان،
0: نعم،
1: اللي يعني
0: نعم
1: نزلته بلدية الظهرية بالأمس.
0: نعم.
1: إحنا هذا البيان من منطلق يعني الإفصاح والشفافية وإطلاع المواطن على حيثيات المشكلة.
0: تمام.
1: وزي ما هو مذكور في البيان، إحنا عاملين خلية أزمير أسر رئيس البلدية وطواقم قسم المياه وأعضاء المجلس البلدي، لأنه اليوم نعتبر مشكلة المية أهم من أهم أم المشاكل.
0: صحيح. صحيح.
1: صحيح. في المنطقة.
0: صحيح.
1: لأنه المية تعني الحياة. بالتالي احنا في اتصال مفتوح ومباشر مع كافة الجهات الاختصاص، وعلى رأس سلطة المياه الفلسطينية،
0: نعم،
1: وعطوفة محافظة الخليل. العام الماضي اذا بتذكر كان في حملة قادها شخصيا عطوفة المحافظ لمعالجة التعديات الفاصلة على الخطوط الرئيسية اللي بتزود محافظة الخليل.
0: صح.
1: في هذاك الوقت حقيقة لمسنا أثر هاي الحملة، لكن يبدو وعلى ما يبدو أنه رجعت الأمور إلى سابق عهدها ورجعت للتعديات. لما بحكي لك في نقص في الحصة العادلة، إذن هاي الحصة إما راحت لتجمعات سكانية أخرى، بلديات أخرى، بطريقة أو بأخرى، وإما تم الاعتداء عليها وسرقتها من الخطط الرئيسية. هذا دور سلطة المياه الفلسطينية وجهات الاختصاص وعلى رأسهم الأجهزة الأمنية، اللي فعلا هم في العام الماضي يعني قدموا أداء ملفت ومهم في معالجة هذه الأزمة. اليوم رجعنا إلى المربع الأول، تواصلنا مع عطوفة المحافظ، تواصلنا مع سلطة المياه، هنالك وعود بإعادة الضخ إلى منطقة الجنوب. أنا حقيقة الأمر الأزمة ليست في مدينة الظهرية واحدة، في دورة، في ريف دورة، في الظهرية، في كلها.
0: أنا اللي بحكي معك في تركوميا يمكن من شهر ما شفتش المي في الحنفية.
1: صادق يعني ما بستغرب.
0: كلها نفس.
1: لكن يعني كل ما اتجه الجنوب تزداد حدة الأزمة.
0: نعم.
1: إحنا في آخر اتصال مع سلطة المياه الأسبوع، خلال الأسبوع الجاري رح نستلم،
0: نعم،
1: إحنا دور المي. رح نحصل على حصتنا، هذا بوعد قطعي من سلطة المياه، ومحاولة تعويض عن العجز اللي حصل في شهر 7.
0: إن شاء الله.
1: رح إن شاء الله يكون في تعويض، ولو بقدر ليس بالنسبة الكاملة، لكن التعويض بيكون له دور كمان في تحسين الحالي والوضع المائي في المدينة. وإلا الأمور بتروح إلى ما يشبه الكارثة حقيقة في الظهرية وفي المناطق المجاورة للظهرية. فبالتالي يجب أن تتداعى كل جهات الاختصاص،
0: نعم،
1: وأن تباشر العمل بشكل حثيث لتجاوز الأزمة.
0: يعني نفهم أنه هذا بيان تحذيري بأنه الوضع المائي في الظهرية على شفاء الكارثة، وأنه الحقوا الظهرية بالمية لأنه خلصت، فيش مي، الناس بدها تشرب، بدها.
1: هذا هو الحال، هذا هو الواقع. يعني لا يحتاج لا تجميل ولا
0: بالزبط.
1: يحتاج إلى تفصيل أكثر مما هو عليه الواقع.
0: وإن شاء الله بيكون في استجابة، وفعلا بيكون في صدى لهذا الصوت ولهذا الحديث. أنا بدي أشكرك وأتمنى.
1: يعني بس ملاحظة بسيطة أساس كمان إحنا نكون السياقات كل هذا سليمة.
0: نعم.
1: في أصل المشكلة هو تحكم الاحتلال في مصادر المياه. لكن ما يصل بعد هذا التحكم وبعد هذا التقليص من الاحتلال يجب أن يدار بشكل سليم وبشكل عادل بحيث يحصل كل مواطن في المنطقة على نفس الفرصة. لا يجوز أن يتم مثلا تمييز منطقة عن أخرى. فهذا ما نأمل وهذا ما نتطلع له مع جهات الاختصاص وعلى رأسهم سلطة المياه.
0: وهذا ما نتمناه. بشكر حضرتك كمان مرة أستاذ أحمد قيسية مدير بلدية الظهرية عن الوضع المائي في الظهرية. الورق بقول لك الصحة العالمية أو منظمة المية الجهات الدولية يعني بتقول لك لازم 120 لتر البني آدم يوميا، ولا هذول بأخذهم في شهر 120 لتر، يعني بتحكي عن 60 كنية من 2 لتر، هذول لازم كل يوم ولا بنعمل بحر. فلسطينيا 80 لتر بكل أكال. سلطة المي عندنا قالت أنه حصة الفرد من المي 80 لتر في مناطق، في بعض مناطق ما فيش حساب لقديش. وفي أحد الإخوان قال لي مثلا ليش رم الله فيها مي، فيش فيها أزمة، فيها الدور 7 يعني، مع أنه مرات بيزيد أكثر. بدي أضيف لك شغلة، في بعض مناطق في شمال الضفة فيش دور أصلا، المي يعني احفر بيدك وعبي، لأنه كميات المي نابلس مثلا، كميات المي اللي موجودة هناك، الآبار المحفورة والمي اللي موجودة هناك يعني مكفية وموفية وزايدة بالحاجة حقيقة يعني. وكلما اتجهت جنوبا كلما قلت المياه نتيجة السيطرة الإسرائيلية على الموضوع، رغم أنه الخليل بيقولوا تعون المي هي على حوض مي على بحر مي، ولكن الإسرائيليين سحبوا كل هاي المي وين معبر تركوميا بتنزل تحت على منطقة بيت جبرين قبلها بشوية، في هناك عملوا بكل كبير مش عارف قديش كم كانوا شفته يعني تحت نازل كثير، كل مية الخليل من هناك بطلعوا ماسورة من الخليل هيك هالقد هاي كبيرة يعني بعرفش كم من إنش بالحسابات، يمكن تلاقي لها 10-20 إنش ولا مش عارف قديش، هاي معدية فرش الهواء. ف هاي للمستوطنات وبيعطوا منها فتحات صغيرة صغيرة للكرة، وعاملين أصلا بالآبار تبعتهم مستويين للمية، إنه مثلا خلنا نقول هاي الكاسة عملوا لها فتحتين، فتحة على ارتفاع 3 متر هاي للفلسطينيين، إنه بعد تحت 3 متر ما فيش، هذا مستوى خطر، هذا لازم يظل رصيد مائي يعني من هون، هم عاملين الفتحة من هون يعني هم ماخدين المي من أساسها للمستوطنات، فإحنا من هون ماخدين المي تمام. فلما تخص من هون هلأ قديش حصصنا إحنا في عندنا كمان مشكلة مائية تتمثل بأنه الجنوب المتسع شوية وكل هاي التفاصيل، بنخش على بعض في موضوع المي. التعديات في كثير من الناس شوي خفت الأيام هاي، لأنه كمان المستوطنين والجيش وغيره صاروا كمان يروح يخربوا الفتحات المية، كانت الناس تفكر أنه هي بتسرق من اليهود، نحكيها على بلاطة، قال إحنا بنسرق من الخط الإسرائيلي. الخط الإسرائيلي عامل محبسين، محبس على البير الأساسي ومحبس على كل منطقة على كل مستوطنة، أي إشي بضيع في الطريق بحسبوه علينا يعني أبندق منا الجماعة يعني إذا بدنا نحكيها بالمصطلح، متأسف يعني بس هو هيك تمام. فبنفكر بعض الناس إنه هو بسرق من اليهود، بقول لك أنا ما أخذ يعني من الإسرائيليين، الإسرائيليين بقولوا لك خذ براحتك، وقدامهم بسووها كمان، فهم بياخذوا مني ومنك ومن القرى ومن البلدات، لأنه الإسرائيليين عاملين عداد على الخط الأساسي على المسورة الأساسية البير الأساسي، وكل مستوطنة بيحسبوا قديش أخذت مية، أي إشي بضيع على الطريق بيحاسبوا فيه سلطة المية. كانت إحصائيات بتقول 30-40% وصلت السنة الماضية وقبلها ل50% بروح سرقة من حصة المية، يعني 100,000 كوب لنقول للخليل بروح 50,000 كوب سرقة، ناس عاملة ما شاء الله تبارك الله كيلو بوكسة البندورة بأربع شيكل اشتريناها العام، أربع شيكل ليش؟ لأنه ما شاء الله صارت كلها حقول خضراء، يا بلدي خضراء، كلها مية وبيوت بلاستيك، وازرع يا ولد واسقي يا ولد وبيع مية يا ولد. في ناس كانت تبيع مية، لليوم بالمناسبة في ناس بتسرق مية منا وبتبيعنا مية، حاول المحافظ يشتغل في الموضوع مرة مرتين ثلاثة في أكثر من منطقة في أكثر من منطقة بالمناسبة، لحتى الآن إحنا كمان يعني في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك إنه اليوم في حسبة بحسبوها مثلا حصة مدينة الخليل نتيجة إنه فيها عدد سكان أكثر، مستشفيات، خدمات. الخليل في الانهار من الأيدي العاملة، من الموظفين، من الطلاب، من المراجعين، بيزيد عدد سكانها مش أقل من 10,000 كمان بيعمل حسابهم في التوزيع. أنا موضوع المية يعني سبحنا فيه، حصتها، مستشفيات، الصناعة، مش عارف إيش، الزراعة، كل هذا معمول حسابه، فبتكون بزيادة شوي. الظاهرية حصتها هالقد، وين لما تصل لها الدورة هالقد، هاي هالقد، هاي هالقد. مرات بخشوا على بعض في هذا الموضوع، حدا بياخد من هون حدا بياخد من هناك، ولكن عنا المشكلة المائية متفاقمة. وبكرة حيكون في يعني ممكن كمان حديث أوسع أكثر، لأنه في مناطق حتتسكر عليها المي 7 أيام ولا نقطة مي بده يدخلها، وحتتحول لمناطق تانية كانت فيه عندها مشكلة. ما بعرف يعني في مشكلة مائية قاعدة بتزيد وبتتفاعل أكثر وأكثر. هاي فيلم المي. والإشي اللي يعني مؤسف، وين ليش المؤسف؟ لما بتصير انتخابات بلدية بنذبح بعض، بنذبح بعض وبنطخ على بعض وبنحارب بعض وبنتقاتل مع بعض وبنعجب على بعضنا. وعند الخدمات والله انتوا شايفين الظروف، وبكون الوعودات مخملية، وسنعمل على إصلاح الموضوع المائي، وسنعمل على مش عارف شو، وثاني يوم رابع يوم بعد أسبوعين زمان بصير قال شو نفس تبع البلدية اللي كان يعدنا، بصير يشكي يقول ما هم تعرفوا موضوع الاحتلال والكذا والواقع، والله يعني مش زي ما احنا مفكرين. ما كنا لك مش زي ما انت مفكر، بس هي هيك. حكيت كثير انا صح الفاض، يعني مفكر بكرة ده تنزل ماي الفاض، بس من باب الامانة يعني.

0: إذن للمشاركه 22 16 240 22 16 241 02 مقدمه الاتصال لمن يرغب بالمشاركه في ملف اخر في موضوع اخر موضوع خلنا نقول هيك خدماتي يمكن يكون موضوع له علاقه بالتعليم له علاقه بمسج يعني وصلتنا من الاخوان في منطقه ايزون بيحكوا على موضوع المدارس وترتيب المدارس خلينا نسمع القصه مع اخونا احمد يسعد صباحك اخي احمد نتشي كيف الحال شو الاخبار
1: الله يرضى عليك ويبارك فيك
0: الله يسعدك هات فهمنا شو القصة سيدي ونسمعها مع بعض ونشوف كيف بدنا نقعد لها هاي تفضل
1: أول إشي بدي أشكرك على سرعة الاستجابة يعني أنا امبارح وصلت معي
0: على راسي
1: وبارك الله فيك
0: تحت أمرك
1: القصة باختصار إحنا عنا في كان مدرسة أحمد سدير
0: نعم
1: مدرسة بنات من الصف الأول للتاسع
0: تمام
1: فكان بناء مدرسة جديدة على بعد حوالي 200 متر
0: أوكي
1: والمدرسة تفاجأنا إنها للبنات صارت للبنات من صف خامس لأتوقع عاشر
0: أوكي.
1: والمدرسة القديمة صارت من الأول للرابع بس المشكلة يعني المدرسة القديمة بس حوالي 8 صفوف يعني شغالين فيها والباقي كله مغلق
0: أوف.
1: وفيش عندنا مدارس للأولاد يعني أقرب مدرسة عندنا في ضاحية الرامية مدرسة السيد وفي مدرسة في بيت عينمون وفي مدرسة جنب ديوان دار الجعفر
0: تمام
1: وانت عارف يعني الأوضاع المادية والمواصلات الأوضاع الأمنية يعني أولادنا الصغار خاصة المرحلة الأساسية يعني لو بخلونا مدرسة قريبة للجيران للمرحلة الأساسية يعني يكون في خدمة كويسة
0: يعني قصدك أنه مثلا المدرسة اللي عملوها جديدة تكون ذكور والمدرسة القديمة تظلها على ما هي عليه إناث انه كيف
1: يعني خلوا واحده للذكور واحده للاناث يعني
0: يمكن يكون انه مثلا هذيك بطلت قادره تستوعب كميه الـ البنات اللي يعني بالمنطقه وانه صار لازم يفتتحوا مدرسه تانية وان كان ما بتكفيش يعني او ما فيش كميه تعبي المدرستين
1: لا ما هو المدرسه القديمه بقول لك بس ثلاث صفوف يعني مفتوحين فيها وفي حوالي يمكن 15 صف مغلقات
0: 15 يعني مدرسة شو؟
1: أكثر من نص المدرسة مغلق.
0: أوكي أوكي أوكي. طيب شكلتوا أنتوا مثلاً يعني خليني هون نبلش نتوجه بطريقة صح. كلجنة تروح مثلاً من المنطقة تقعد مع التربية نستنفذ كل الوسائل كل الطرق إنه تعالوا يا عمي بالورقة والقلم تعالوا نحسبها في عندنا هيك في عندنا هيك صار في عندكم تحرك؟
1: لا والله صدقاً ما لجنات للفرصة يعني. احنا قلنا نتواصل معك وتشوفوا لنا طيب. يعني في مجال
0: شوف.
1: اذا بنعمل هيك يعني بيكون في امل ولا
0: اوكي ما هو اي ما عشان هيك احنا خطوه بدنا نمشي هلا عندكم مجلس اولياء بالمنطقه للمدرسه هاي او المدرسه هاي
1: تمام
0: مجلس الاولياء مشاركه مع لجنه من الاهالي بدهم اول إشي ياخذوا هالفكره هاي اللي تفضلت فيها واللي هي مهمة وأنه كمان يعني حرام يضل في 15 صف مسكرين وعندنا أولاد بيروحوا لمناطق تانية وبعيد ومواصلات وظروف مثل ما تفضلت منطقة إيزون يعني كمان منطقة سوء ساخنة يعني إحنا بنعرف بعرف يعني. يعني لما يروحوا على مدرسة بيت عينون ما هي على التفافي كمان هاي مش سهلة فتحملوا هذا الملف عشان إحنا نمشي مع بعض خطوة خطوة وتروحوا على التربية وتاخدوا وتعطوا معهم بالموضوع وتشوفوا شو المأمول لقدام شو ممكن يعملوا شو ممكن يقترحوا شو ممكن أنتوا كمان تقترحوا عليهم ويعني تمشي الأمور بهذا النسق في البداية
1: إن شاء الله إن شاء الله يعني راح نعمل عريضة ونقدمها للتربية
0: لا هي قاعدة يعني 3-4 بينزلوا يعني أنا بعرف إخواننا في التربية حقيقة يعني متفهمين للأمور هاي وممكن ياخدوا ويعطوا بهذا الموضوع يا بتروحوا مقتنعين وبتقولوا والله ما هم حق وخلص بدناش ولا إشي يا إما بتوصلوا الفكرة يا إما بنكمل إحنا كمان معكم بهذا السياق ونشوف لوين ممكن نوصل أنا مين. تحت أمرك
1: الله يرضى عليك الله يبارك فيك
0: وربنا يوفقكم إن شاء الله وربنا يحميكم أنا جاهز وحاضر دائما
1: الله يرضى عليك
0: حبيب القلب يسعدك تحياتي أخي أحمد شكرا لك يسعد صباحك يعني قصة بكل بساطة وهدوء ورواق الأهل منطقة إيزون بقول لك إحنا في عندنا مدرسة بنات عملوا كمان واحدة برضو عملوها للبنات ويا ريت يكون في مدرسة للولاد يعني إنه واحدة للولاد وواحدة للبنات يعني احنا صح الأولوية في مجتمعنا انه البنات الصغار وكذا يكونوا قريبين من البيوت وهذا وإشي, وهذا إشي يعني مقدس بالخليل وكل الوطن يعني في كل البلاد في كل الدنيا كمان تمام. بس بقول لك إذا في كم من صف يعني مسكرين 15 صف تقريبا, فياريت يحطوا البنات في مدرسة واحدة إذا توسعهم إذا يعني هي قادرة تستقبلهم, والمدرسة الثانية نعملها للأولاد إذا بزبط هذا الكلام يكون أفضل, وبيكون أولادهم حواليهم وقريبين منهم وبدهم مش مواصلات وظروف وخوف وقلق, ويعني لما يكونوا من صف أول لرابع ما هم يعني لما بعدي من جنب الرصيف بتشوفوش, ربنا يحميهم وربنا ينجحهم ووفقهم إن شاء الله. قولوا آمين.

0: ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: بدي أشارك لو سمحت.
0: ليش؟
1: هلا هلا صباح الخير.
0: كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك.
0: أمورك مليحة؟
1: الله يسعدك، الله يبارك فيك يا رب.
0: تفضل يا سيدي.
1: أنا حبيت أصبح بس إحنا بدي أسأل سؤال. يعني حياتنا صارت يعني تختصر على أمور محددة في هذا البلد. بدي أسأل ليش طيب إحنا بصير فينا هيك؟ ما ليش؟
0: شو مالك أنت؟ شو صاير فيك؟ مالك؟ شو فيه؟ مش فاهم. أنا مش فاهم عليك يعني. وضح لي اللي هيك السؤال، عمم شوي هيك.
1: لا عمم. إحنا كل اللي بصير فينا شو سببه؟
0: شو سببه؟ من إيه يعني؟ شو كل واحدة يمكن لها سبب ولا لا؟ ولا أنت شايفه سبب
1: أنا
0: واحد؟
1: أنا بس بدي أحكي كلمتي.
0: فضل هات أعطينا.
1: ما بدي أجرح في حدا، بس أنا بدي أختصر حياتنا شوي كشعب.
0: نعم.
1: أنا دائماً بقول شعب نستحق الحياة، شعب نستحق الحياة كل الاحترام. بس أنا بدي أسأل، أعتقد أنت سافرت وزملائك وناس كتير سافرت.
0: نعم.
1: عمرنا شفنا صارت مشكلة شخصية بين اثنين وتطلق النار على البيوت والأطفال والنساء العزل، هاي نقطة. عمرنا شفنا تحرق سيارات وتقطع الأشجار. عمرنا شفنا ناس كتير تتغنى بالدين في دول تانية وماكلين الميراث. عمرنا شفنا إنه إحنا دائما نتغنى بالنزاهة والوطنية والفساد، ما كنا، ما هو في أسباب عديدة كيف تكون يولى عليكم. وإحنا دين دائما من عاني العنجهية والعربدة والعصبية والقبلية الموجودة عندنا، مش موجودة ولا أي عند أي شعب بالعالم حي. وبعدين الشغلة نسبة وتناسب، إحنا عددنا بسيط جدا ومغلبين 7 مليار حقيقي. فإحنا حقيقي هذه الأمور تتخيل قديش ضخامتها، إنه لما موضوع يكون صغير وبكبروه وما فيش رد والخارجين وكذا وإلخ، أمور كتير حقيقي. إحنا هل رجعنا أنفسنا بهذا الكلام؟ ما هو كمان في أسباب اللي بصير فينا. رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنا مش ملاك.
0: نعم.
1: أنا بشر زي زيهم. بس كمان إحنا كتير جدا حقيقي حقيقي. ما فيش داعي يعني. احنا بتلاقي عنا كل الاحترام دكتور او مهندس او محامي.
0: نعم.
1: حتى لو صارت مشكله بسيطه بيشلح الروب المحاماه، وهذاك بيشلح روب الطب، وبتلاقي شارك في المشلكه وحمل سلاح والمثقف المتعلم. تخيل لوين في امور كثيره عنا والله. فهذا الكلام خطير. احنا لما نرتقي ونصير إنه نفهم شو معنى نستحق الحياة وإنا حقوق وعلينا واجبات، صدقني غير تنحل نص مشكلتنا في هذه البلد وتتسهل أمورنا. بس أنا حبيت أوجه هذه الرسالة إنه ما نضلش نتغنى وننظر على العالم. خلص إحنا انكشفنا قدام العالم حقيقي. بلاش نضل ننظر عليهم وطنيات وأخلاق وكرامة وشهامة ورجولة. لا يا عم، عندهم رجال وعندهم أبطال وعندهم شهامة وكرم وأخلاق كمان. فياريت ياريت نهدى شوي، ما نضلش الغرور دابحنا وساجين فيها كتير. والله أننا انكشفنا، اللي بتسمعونا كل الاحترام، انكشفنا قدام العالم. تكفي تكفي. إذا على ليتر سولار بتدبحوا بعض، على أنينة غاز بتأكلوا بعض، بقى عندك 20 أنينة، بتدبحوا بعض بقى عندك 50 جلن في بارك. التاجر لما يعرف في سلعة بدها تغلى بخبي اللي عنده عشان يغلى يعمل له مليون في برضه ولا 2 مليون. تستحق الحياة؟ لا يا عمي، احنا لا نستحق الحياة حاليا. لما تغيروا كل هذه الأمور على ولد صغير بتسووا مذبحة وبصير دموم، بعدها بتقولوا ايش؟ نستحق الحياة. حبيت بس هذول الكلمتين عشان ما لما قلت لك ما نضل السيد. الله يسعد صباحك، صباح كل المستمعين.
0: الله يسعد صباحك. للأمانة نشفت ريك. عارف ليش؟ عارف ليش؟ لأنه مش عارف أقول لك لا، لأنه اللي بتحكيه صحيح. يعني
1: حقيقي أنا دخلت في نقاش في هذا الموضوع قبل يومين مع صحفية ومع إرشاد كمان كل احترام إلها شو تجيه وطيب. لأنه هذه الحقيقة اللي منعيشها.
0: شوف هو
1: ليش نضل نتغنى بالحقيقة
0: أقول لك
1: شو لأنه يعني نوصل فكرة إنه إحنا لهالدرجة شعب كل الاحترام حقيقي بس كتير كتير عنا أمور بدها تغيير.
0: طيب
1: وأنا بتمنى يهدوا الناس لأنه كل ما يزيدوا فيها بيجي عروسه حاجز الواحد يوقف 5 ساعات و6 ساعات بعد هي الأرنك تستجريش ويجي واحد بده يتجاوز عنه على نفس الحاجز بنقدر يسحب عليه العطول العصاه ولو معانا المصدف يسحبه عليه بس عشان انه يكون خارج نطاق المنطقة. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. هو مؤسف التشخيص اللي انت يعني شخصته موجود في المجتمع لكن في له يعني تداعيات انه احنا يعني مش هالمجتمع اللي يعني يعني بكل هاي الطاقة السلبية. واضح انه احنا يعني مزعجين ومتضايقين ومش حابين التصرفات اللي بتصير في مجتمعنا ومش حابين التعديات اللي بتصير ومرات نعمل من حبة كبة وكذا وكل هذه التفاصيل. لكن وانا ما بدور لها على مبررات ولا قاعد بدور لها على مخرجات انه يعني لانه مثلا المضغوطين لازم نعمل مع بعض مشاكل او كذا لا. لكن هي اجتمعت ايك شوية ظروف مع بعضها خلت الناس تتمرد على الحالة تتمرد على نفسها وتتمرد على العادات وتتمرد على الثوابت الحياتية والأخلاقية والمجتمعية اللي موجودة للأسف الشديد. هو أول شيء يعني تحجيم السلطة وعدم قدرة السلطة على القيام بواجباتها الردعية. حقيقة هاي في كثير من المناطق اليوم السلطة يعني أنا أتوقع يعني بحسبة صغيرة حتى في المدن الرئيسية والمركزية ما بتقدر تزاول عملها الحقيقي الضبطي والعدلي والقانوني والقضائي على يعني أكثر من نسبة 30% من الناس يا دوب. وفي 30% هدول في عندك 20% فوق القانون عايشين وفي من 20% كمان 20% فالتين من هون ومن هناك وحسابات وحسابات. وبالتالي هذا الجزء الأول يعني المسؤولية تلقى دائما على النظام اللي موجود في هاي البلد النظام الذي تحكمه أحيانا الظروف تحكمه أحيانا المصالح تحكمه أحيانا الواسطات والمحسوبيات تحكمه أحيانا يعني الشانات اللي بتكون بمناطقية أو بعائلية أو بأبعاد مختلفة. هاي بتخلي الناس تتمرد شوي والظروف الصعبة اللي للأسف الشديد الناس بلاقوا حالهم فيها مرات المجتمع إذا ما لقي شيء يضبطه يعني الله يحاسب بالسلطان يردع يعني السلطان أكثر من القرآن. تمام بمعنى أنه لما القرآن نزل هو ما نزل بالآيات تقول لك بس أنه أنت لازم تكون محترم ولازم تكون ابن الناس ولازم تكون تصلي ولازم تصوم ولازم تلبس منيح ولازم تكون عاقل ولازم تكون كذا. لا هو قال لك اللي بعدوش يعمل هيك كمان في جوانب ردعية. القرآن نزل الجوانب الإنسانية والحياتية والروحية والمعاملات وكل هذه التفاصيل وفي المقابل نزل يعني العقاب والثواب. إذا أنت بتكون منيح لك نتائج منيحة وإذا بتكون مش منيح بدك تتبهدل بدك تنضرب بدك تنحبس بدك تنجلد بدك تتعاقب بده يعني عمل معك 1 2 3. فالردع مهم جدا ومن أمن العقوبة أساء الأدب. هذه موجودة في قاعدة فقهية وقاعدة مجتمعية وقاعدة أخلاقية. فإحنا اجتمعت كل هاي الظروف مع بعضها ولكن بحب يعني دائما أنا ما بحب أخذ الصورة السوداوية. النبي عليه الصلاة والسلام قلنا شغلة إحنا هون في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس وأظن إحنا يعني في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس إنه إحنا لا كويسين وعندنا لحتى الآن ناس مثل حضرتك تنكر المنكر وبتقول إنه يا عمي ما بزبطش نكون داكين في بعض المستوطنين قاعدين بعربدوا علينا وبيأكلوا في خيرنا وكذا والأخيره وبذبحوا في أولادنا وإحنا كمان بنطخطخ على بعض. مجرد إنه إحنا بننكر هذا الموضوع هذا كويس مجرد إنه إحنا كمان بنحكي بهاي القصة هذا كويس يعني هاي شغلات. الوضع صعب بكل المقاييس ولكن لا يعني الفناء. يعني المجتمع الفلسطيني يمرض ولكنه لا يتلاشى. ما بنتي لو إحنا من المجتمعات الثانية كان هلأ بنحكي عبري وكان هلا الواحد فينا شلوم وما نشماه من هاي وخلاص وخربت وبعنا الدنيا وراحت. لا لليوم عندنا ناس مسجونة، عندنا ناس بتنطخ شهداء، عندنا ناس موجودة بثقافتها الوطنية والدينية والأخلاقية، يعني تتفاوت الأمور في المجتمعات. هاي مرحلة صعبة، نعم صحيح مرحلة يعني بكل مقاييسها صعبة، بس بتمرق إن شاء الله.

يقول لك تقرير من البنك الدولي أنه استمرار التدهور المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية والتحسن اللي سجله الاقتصاد عام 2025 لا يمثل تعافيا حقيقيا ومستداما، وأنه تكدس الشيكل في البنوك يهدد شريان الاقتصاد الفلسطيني.

وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طلة صباح. الأمل موجود وسيبقى طالما أن الإيمان موجود وسيبقى، والأمل بوجه الله رب العالمين. مثلما تأتي الظروف السيئة من حيث لا نحتسب ستذهب من حيث لا نحتسب. إلى اللقاء.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: راديو موال.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
1: راديو موال.

ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

ما تقوى عتمة الظلمة آخرت الوجع كل وفي الحلم بثور تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمي لأنه باب الأمل مفتوح مجبور أنت تروح.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دفن للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعه لهموم المواطن،
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا ما شرف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
3: راديو موال.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نبدأ اليوم دراسة مخطط الله لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. أرجو أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال، وبالعين البسيطة والقلب المدرب والذهن الروحي ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأحباء. أهلاً وسهلاً بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا حول الكتاب المقدس، حيث ندرس معاً سفر الخروج، وذلك ضمن البرنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، اسمح لي أن أقص عليك هذه القصة التصويرية التي تحكي عما يعمله المسيح عندما يحل في القلب، وستأخذنا هذه القصة عدة حلقات بإذن الله. يقول الكاتب ما يلي: في يوم من الأيام دعوت الرب يسوع المسيح أن يدخل إلى قلبي، ويا له من دخول. لم يكن أمرا له علاقة بالمشاعر أو المظاهر، كان حقيقيا، فما حدث غير حياتي من جذورها. دخل إلى ظلمة قلبي وحولها إلى نور. ابتدأ يعزف أعذب الألحان حيث كان السكون مسيطرا، وملأ الفراغ برفقته الحنون الرائعة. وفي عمق فرحي بهذه العلاقة قلت للرب يسوع: يا رب، أريد أن يصبح قلبي ملكا لك، أرجوك أن تستقر فيه وتشعر وكأنك في بيتك. كل ما لي هو لك، اسمح لي أن أريك الغرف الموجودة في قلبي. وأخذ هذا الشاب يسوع ليريه غرف قلبه، والتي كانت فعلا بحاجة إلى إعادة ترتيب.

الغرفة الأولى التي دخلناها كانت المكتب والتي تحتوي على مكتبة. كانت هذه الغرفة من قلبي صغيرة الحجم وجدرانها سميكة، ولكنها كانت غرفة مهمة جدا، فهي تعتبر غرفة التحكم في البيت. دخل معي يسوع وابتدأ ينظر إلى الكتب من حوله على الرفوف والمجلات على المائدة والصور على الحائط، وفجأة بدأت أشعر بعدم الارتياح من جهة هذه الأمور بعد نظرات المسيح. كانت بعض الكتب لا تحتمل أن تقع عليها أبصاره النقية الطاهرة، وعلى المائدة كانت توجد بعض المجلات لا مجال للمؤمن أن يلتفت إليها، وبالنسبة للصور لأفكار القلب وتصوراته فبعضها كان مخزيا حقاً.

وبوجه محمر التفت إليه قائلا: يا رب، أنا أعلم أن هذه الغرفة بحاجة ماسة إلى تنظيف وإعادة ترتيب، فهل تساعدني لجعلها كما تريد؟ وبحنان أجابني: بالطبع، يسرني أن أقدم لك العون. أولا، خذ الأشياء التي تقرأها وتنظر إليها وتخلص مما هو قبيح ومشين وباطل وخادع، وعلى الرفوف الفارغة ضع أسفار الكتاب المقدس. املأ المكتبة بكلمة الله وتأمل بها نهارا وليلا. أما بالنسبة للصور المعلقة على الحائط، فأعطاني صورة مكبرة له وقال لي: علق هذه الصورة في الوسط على جدار العقل والفكر. وهكذا فعلت، واكتشفت مع مرور السنين أنه عندما كانت أفكاري منصبة على المسيح نفسه، كانت نقاوته وقوته تطردان الأفكار النجسة خارجاً.

صديقي، رحلة المسيح هذه في قلب صديقنا لم تنتهي، فما زال هناك الكثير من الغرف التي تحتاج لإعادة ترتيب. سنتابع القصة يوم غد بإذن الله.

0: وقتا ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الفقرة الجديدة من سفر الخروج.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. أعيد وأكرر رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة الإصحاحين 22 و 23 من سفر الخروج، ورأينا عبر تأملات في آيات متفرقة منهما الشرائع والقوانين والأحكام التي أرساها الله للشعب. القوانين والتشريعات الموجودة في الإصحاحات التي أمامنا تعالج كل تفاصيل حياتنا اليومية الدقيقة، وكثيرا ما يمل المرء من قراءتها وكأنه يقرأ كتابا في القانون، ولكن هذه الأحكام أساس قوانيننا وموجودة لحماية حياتنا وممتلكاتنا. وقانون اليوم يخبرنا أنه إذا دمرنا ممتلكات شخص آخر فعلينا أن ندفع ثمن الضرر أو نصلح الخراب، ولكن قانون الله أفضل لأنه يعوض 4 أضعاف. ولو كنا نعلم أننا سنعوض عن الضرر 4 أضعاف لفكرنا 40 مرة قبل أن نحدث الضرر. الطبيعة البشرية ما زالت كما هي منذ البداية، والله يتعامل مع الإنسان بما هو أفضل له. رأينا قانون الدفاع عن النفس وحماية حقوق البريء. قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته، وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن والبيوت. إذا سرق أحدهم عليه أن يعوض عما سرق حتى ولو اضطر أن يبيع نفسه عبدا. رأينا الشرائع التي تخص الاغتصاب والسحر والشذوذ. رأينا اهتمام الله بالغريب والأرملة واليتيم. الله لا يحب أبدا استغلال الآخرين ولا بأي شكل من الأشكال. بعد ذلك تطرقنا إلى قانون الله للسلوك. إن النمام هو كالقاتل والسارق والزاني. أما في مجتمعنا فإن النمام يفلت بدون مشكلة. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر. لو طبقنا هذه الوصية لما اشتركنا في المظاهرات وأعمال الشغب، كما أنها ستخلص المجتمع من مشكلة العصابات. يجب أن يتم الحكم الصحيح بمنأى عن حالة الإنسان الاجتماعية حتى يكون عدل. هذا ما تقوله لنا الوصية، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. قال الله للشعب مستمعي أنه مزمع أن يطرد الأعداء من الأرض بسبب خطاياهم. كان يريد أن يدخلهم إلى الأرض، ولكن كان عليهم ألا يصنعوا عهودا مع سكان الأرض أو آلهتهم. نأتي الآن أخي الكريم إلى الأصحاح 24 من الخروج. ينهي هذا الأصحاح قسم التشريعات الاجتماعية والذي بدأ من الأصحاح 21. وجدنا أن ناموس موسى هو أكثر من مجرد الوصايا 10، وأن التشريعات الاجتماعية تغطي الكثير من المجالات في الحياة. ستقرأ لنا الأخت ميسون الآن من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى 11.
0: وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيه و70 من شيوخ إسرائيل، واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، و12 عمودا لأصباط إسرائيل 12. وأرسل فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص، ونصف الدم رشه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا.
1: طلب الرب من هؤلاء الرجال أن يصعدوا إلى الجبل، ولكن حتى هؤلاء الرجال المميزين كان عليهم أن يسجدوا من بعيد. كم كانت الأشياء تختلف تحت الناموس عنها تحت النعمة، كم اختلفت الأمور حتى عندما أخرجهم الرب من مصر وحملهم على أجنحة النسور. واليوم لا يمكنك أن تبقى تحت الناموس وتعبد الله عن قرب. تخبرنا رسالة أفسس في العهد الجديد ما يلي: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، واليوم يخلصنا الله ويقودنا عبر طرق الحياة بنعمته. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. هذه المرة الثانية التي فيها يعطي أبناء الشعب تأكيدا لله بأنهم يريدون الوصايا والناموس، وهم بذلك معتدون بأنفسهم يملأهم الكبرياء، وعادوا بتنفيذ كل كلام الرب ولم يتسلموه بعد. قد تتساءل: كيف يمكن للشعب أن ينخدع بهذه السهولة؟ ولكن تطلع اليوم إلى الناس الذين يحيون حسب الناموس ظنين أن خلاصهم فيه، يعتقدون أنه باستطاعتهم أن يوفوا مقاييس الله. يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. لربما لن تخدع زوجتك أو جارك، ولكنك حتما ستخدع نفسك إذا قلت أنك لا تخطئ. لاحظ أن يوحنا يقول عن هذا الشخص الذي لا يقر بخطئه أن الحق ليس فيه، ويؤكد ذلك بقوله: إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. صديقي، الله ليس كاذبا، حاشا. كل واحد لا يقر بعجزه وخطئه يجعله كاذبا، هذا ما تقوله الآية. وقد ظهر تكبر الشعب عندما قالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل، وسترى فيما بعد أنهم لم يحفظوا كلمة واحدة من كلامه. وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. كان هؤلاء الناس واثقين من أنفسهم، معتدين بذاتهم، وهذا أسوأ أنواع خيبة الأمل. وعدوا أن يطيعوا الله ولكنهم لم يفعلوا ذلك. أنا وأنت لا يمكننا أن نرضي الله بسبب عجزنا عن إيفاء مطالبه. نحن ننسى أننا أعضاء في جنس فاسد. ما عليك إلا أن تنظر إلى العالم من حولك لتفهم ما أقول. انظر إلى الخطية والانحراف والإلحاد وإنكار الله في كل مكان. فعلا كما يقول بولس: ليس بار ولا واحد. عالمنا اليوم انقلبت موازينه، إذ يطلق على الخطية أسماء جميلة ويحول الصواب إلى خطأ. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. حتى قبل الناموس كان رش الدم ضروريا ليعرف الشعب أهمية الذبيحة. يقول كاتب رسالة العبرانيين: وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. نعم، يجب أن تقدم حياة ما ويدفع الثمن قبل الدخول إلى السماء. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. رأوا إله إسرائيل، يجب أن تفهم هذه العبارة في ضوء فقرات أخرى من الكتاب. وتذكر يا أخي ما قلته في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، أن الكتاب المقدس يشرح نفسه بنفسه. في الواقع لم يقدر أحد أن يرى الله لأن الله روح. هذا ما يؤكده يوحنا في إنجيله: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ما رأوه كان تمثيلا لله. لربما لن نستطيع أن نرى الله الآب في الأبدية، بل سنرى الرب يسوع، ولكنه سيكون الكل في الكل وسيشبع قلوبنا. كل ما نعرفه عن الآب اليوم هو من خلال الابن. أنا لا أعرف كيف يبدو الله الآب أو كيف يفكر، لأنه قال لنا على فم إشعياء: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ولكن يسوع أظهره لنا. إذن ما رآه موسى وهارون وناداب وأبيه والسبعون من الشيوخ لم يكن إلا تمثيلا لله. المهم أن الله ظهر في نوره وبهائه، في جلاله وقدسته، فلم يعلن عواطف محبته كآب حنون لهم، بل شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف الذي يشير إلى جلال الله ونقاوته التي تجبر الخاطئ أن يبقى بعيدا. فرأوا الله وأكلوا وشربوا. في هذه الآية أيضا نجد أنهم رأوا تمثيلا لله، وهذا برهان على طول أنات الله ورحمته. وسترى لاحقا أن موسى يطلب أن يرى الله لأنه لم يرى إلا تمثيلا له من قبل. وطلب رؤية الله كان في فكر فيلبس الذي قال ليسوع: يا سيد أرنا الآب وكفانا. فأجابه يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ إذا كنت تريد أن تعرف الله يا صديقي وتراه بالإيمان، تعال إلى المسيح. في الواقع نحن لا نقدر أن نأتي إلى محضر الله إلا من خلال المسيح، كما يقول بولس: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. أنت تأتي إلى الله من خلال الوسيط يسوع، الذي يمسك بيد الآب من جهة وبيدك من الجهة الأخرى ويضعهما معا. تأكد أنك لا تصل إلى الله الآب بنفسك. في ختام الفصل 24 نرى أن يشوع بدأ يظهر على الشاشة أكثر من قبل. كان الله يعده ليخلف موسى في قيادة الشعب. الآن هو شاب يافع ويحتاج الله أن يعلمه بعض الأمور قبل أن يقود الشعب. خلال هذا الوقت تسلم موسى من على جبل سيناء التعليمات الواردة في بقية هذا السفر. هذا يأتي بنا صديقي المستمع إلى الأصحاح 25. في الأصحاحات من 25 وحتى 30 يعطي الله أبناء الشعب القديم المخطط لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. بعد ذلك نرى تشييد خيمة الاجتماع التي امتلأت من مجد الرب. كانت هذه الخيمة مكان اقتراب الإنسان من الله، لذا فإنها كانت تمثل مركز حياة أبناء الشعب، وسنتأمل بها بنعمة الرب لعدة حلقات قادمة. أخي الكريم، حتى نتمتع في هذه التأملات علينا أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال، وبالعين البسيطة والقلب المدرب ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها. والروح القدس هو الوحيد القادر أن يقتادنا في هذه الديار ويشرح لنفوسنا معاني كل مشهد تقع عليه أبصارنا. من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد 9 من هذا الأصحاح 25.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون.
1: لم يمضي سوى 4 على خروج الشعب من أرض العبودية، ومع ذلك فإن الله يطلب منهم المساهمة لبناء خيمة الاجتماع. والجميل في الأمر أنهم أعطوا كثيرا لدرجة أنه طلب منهم أن يتوقفوا عن العطاء. يا له من موقف مشرف. أما الأشياء التي أحضروها فكانت كما يلي: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صمت وزيت وأطياب وحجارة جزع وحجارة ترصيع. لربما نتساءل: من أين أحضروا كل هذه الأشياء؟ كانت هذه أجورهم التي تلقوها قبل خروجهم من مصر. والآية التالية من الخروج الإصحاح 12 تذكرنا بذلك: وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين. لقد أخذوا ثروة هائلة عندما تركوا مصر، وأموال طائلة صرفت لبناء خيمة الاجتماع. صحيح أن هذه الخيمة كانت صغيرة الحجم لسهولة التنقل بها، لكنها كانت غنية وتحتوي على الكثير من الزخارف والمعادن الثمينة. فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. لم يقل الله أنه سيسكن في الخيمة حرفيا أو جغرافيا، ولكنه قال أنه سيسكن بين الكروبين على تابوت العهد في قدس الأقداس، كما تؤكد آيات أخرى في سفري صموئيل ونبوة إشعياء. كان الله هو الحاكم بين أبناء الشعب، وكان عرشه بين الكروبين أو الملاكين حيث يتلاقى مع الإنسان. والفكرة اليوم أن الله يسكن في مبان ليست صحيحة. البعض يطلقون على الكنائس اسم بيت الرب، ولكن الرب لا يسكن في مبان مصنوعة بأيدي البشر، كما صاغها سليمان الملك: من يستطيع أن يبني لك بيتا؟ السموات وسماء السموات لا تسعك. كانت الخيمة هي مكان التقاء الشعب بالله. الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. إذن كان تابوت العهد، أول قطعة أثاث صنعوها للخيمة، عرش الله. بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. تخبرنا رسالة العبرانيين أن خيمة الاجتماع هذه بنيت حسب البناء أو الخيمة السماوية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يوجد خيمة حرفية في السماء؟ أنا أعتقد أنه يوجد. لماذا؟ لأن الله قال ذلك، ولا داعي لتفسير ما قال الله غير ذلك. تقول رسالة العبرانيين: الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. كذلك فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. كانت الساحة الخارجية أو الدار للخيمة عبارة عن مكان مغلق مساحته 50 ذراعاً، أي حوالي 23 متراً مربعاً، وكانت هذه الساحة تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين، القدس وقدس الأقداس. طولها حوالي 14 متراً، وعرضها 5 أمتار، وارتفاعها 5 أمتار. من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه 5 أمتار مكعبة. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة، ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة، وسنتحدث عن كل هذا بأكثر تفصيل في الحلقات القادمة.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي تسالي على طول على بالي على طول في خيالي على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسالي

0: بحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

غلط غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
7: راديو موال.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي فلسطين. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال. نبدأ مساء جديد بيا الله، نبدأ مساءنا الجديد على أمل أن يكون القادم أفضل لهذا الشعب الصامد الصابر، شعبنا الفلسطيني الذي يستحق دائما كل خير. نتمنى من الله أن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع هذا الوطن الغالي فلسطين. مع بداية حديث البلد نرسل أجمل التحيات لنشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين، لكل فلسطيني يعشق هذه الأرض، لكل الصامدين الصابرين المتشبثين بتراب الوطن الغالي، يسعد مساكم جميعا. حديث البلد كما عودناكم حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول، لاستفساراتكم، طرح قضاياكم، مداخلاتكم على الهواء مباشرة، دائما نسعد بسماع أصواتكم. لكافة متابعينا على الطرقات في هذا المساء، الله يكون معكم يا رب، وإن شاء الله الجو عندكم بارد نوعا ما. معظم المركبات العمومية اليوم تستخدم التبريد بشغل المكيفات، وهذا شيء جميل جدا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبحث الركاب دائما عن أي نسمة من الهواء البارد. دائما بنتمنى بالفعل ان تكون اجواء هذا الشهر شهر اب تكون هيك شويه مريحه نوعا ما. اليوم درجه الحراره العظمى عندنا في بيت لحم وصلت الى حوالي 32 درجه مئويه. لكافة متابعينا أيضا اللي بسمعونا كمان في البيوت، الله يسعد مساكم. أخونا يوسف حداد، المحامي يوسف حداد، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. سيف الأطرش يسعد مساك، ومسا كل الأصدقاء كمان اللي بتابعونا من خارج البلاد، مساء الورد والفل والياسمين، يسعد مساكم. بقول لك خبير اقتصاد كبير عندنا في فلسطين بقول العائلة الفلسطينية إذا بدها تعيش بكرامة في الوطن معدل الصرف اليومي حوالي 250 شيكل لعائلة مكونة من 5 أفراد. يعني إذا بدها تعيش هذه العائلة بكرامة تدفع التزاماتها وتأكل وتشرب وأمور كثيرة، لازم يعني إنها يكون مصروفها يومياً حوالي 250 شيكل. يعني هذا الشيء يعني صعب جدا ان نتحدث عنه انه موجود في الضفة الغربية الا لفئة بسيطة وقليلة جدا، لكن هذا ما قاله الخبير الاقتصادي. الو مساء الخير.
1: يسعد مساك اخوي عثمان، كيف حالك؟
0: الله يحفظك يا رب ويسعد هالمساء. مين معي؟
1: معك محمد أبو صوي، سكان أم ركبة برك سليمان.
0: الله يسعد مساك أخي محمد، تفضل أخي محمد.
1: والله يا أخوي عثمان احنا بنلجأ للناس الطيبة وبنشكي لها همومنا.
0: الله يحفظ.
1: لما أنت حكاني بتوصل صوت الناس الملطمة زي ما بقول.
0: لا يا سيدي الله يحميك يا رب.
1: الله يا سيدي احنا في أم ركبة هاي آخر يوم أجتنا المية في 28-26-6.
0: نعم.
1: وقلنا اليوم 43 يوم من دون مية، وأنا موظف متقاعد وكل راتبي بقدر أجيب كل يوم أسقي الأولاد مياه معدنية. وبنحكي معهم طب في مناطق يا عمي في كل المحافظة بيجيها كل أسبوع مية، في مناطق كل أسبوعين، يعني هذول عندهم أطفال وعندهم التزامات، وإحنا عدم الموافقة بس عندنا أطفال بس عندنا التزامات فش أنه ما ينشرب يا زلمة، هذا حكي بصير أمانة. نعم. يعني هاي منطقة تحارب لها سنين وإيام.
0: نعم.
1: يا عمي بدناش إحنا كل أسبوعين زي باقي البشر ولا كل أسبوع، يا عمي كل 20-25 يوم يلتزموا معنا، هما بس بودونا فواتير هواء وروح أدفع حد أدنى، طب بدناش ندفع يا عمي إذا بدك هيك تظل تتعاملوا معنا.
0: نعم أخي محمد، هاي المنطقة أمرقبة تبع لبلدة الخضر ولا لا تبع لرطاس في توزيع المياه؟
1: في قسم منها لرطاس وقسم منها للخضر. والله ضايق احنا الحين يا سيدي، ما كلهم فصل ايش يعني بكل لسانة وشها. احنا اهم شيء اننا نشرب مية. احنا ماخذين من طبعا خدمات كهرباء ومية من الخضر خدمات. بس احنا يعني هيكليا تبعي لقرية رطاس المسطح.
0: نعم، لأن اليوم في ضخ مياه للمنطقة العلوية من بلدة رطاس، يعني يوم تصل هاي المناطق ما بتصلكو؟
1: لا لا، احنا بنيجي يوم ندخ على الخضر، لأن قبل اسبوع الفات كان عند المفروض كانت عند قصقص في البرنامج، وبعدين تيجي عندنا قطعوها هايهم وودوا على رطاس المنطقة العلوية وردوها على الدهيشة. وبحكي معهم اليوم بقول استنوا انتظروا، طبعا هذول صاروا ماخذين كل اسبوع 10 ايام واحنا صعب بنستنى. طب ليش تقطعوها عنا على الدور وتودوها على مناطق ثانيه؟
0: نعم، يعني معك حق في هذا الموضوع. منطقه تمرقبه دائما يعني تصلنا ملاحظات عن هاي المنطقه، راح نتابع هذه المنطقه ونشوف يعني.
1: واحنا سيدي بعد اذان المغرب نسجل نظام للدور، ما احنا بنضل متخبيين جوا، منين راح نجيب ميه؟ فعندنا في حواليك نبع تروح تجيب، ولا مية برك سليمان هذا النبعة خربت صارت فيها جراثيم وملوثة ومش عارفين شو نسوي. والله
0: نعم،
1: يعني هاي سلطة مياه يعني بعرف ايش عندها عدل ايش عندها رحمة. يعني مرة انا بحكي قبل سنين مع المدير اللي بقول يروح ذاك الموزع وضربك، انا اضربه انت ليش تقدر تحكم عليه؟ حكينا مع الادارة الرئيسية مع الثلاث بلديات اللي استلموا رئيس الرياض، ولا حياة اللي من تنادي يعني ما بعرف. نعم، هاي منطقة محاربة بالمقصودة، يعني يظل يقطع عنها المية 40 يوم وصلين 40 يوم والساعة بصر ويكتف تجيه لمجل توصل 50 و60 يوم.
0: لا إن شاء الله، أنا بعت له الأستاذ عوني جبران نشوف منطقة تم ركبة شو المشكلة بالضبط. إن شاء الله خلال هالساعات القادمة بكون في جواب يا صديقي على منطقة تم ركبة.
1: ان شاء الله حبيبي، الله يعطيك العافيه.
0: الله يحفظك حبيبنا. مباشره بعت لاخونا عوني للمتابعه نشوف شو مشكله ام ركبه.
1: والله هو الاخ عوني محترم، يوم نتصل فيه بقول ان شاء الله يعني، بس مرات بقول بطلعش بيدي معهم اشي يعني.
0: لا ان شاء الله، ان شاء الله خير، ان شاء الله راح نضغط باتجاه ام ركبه خلال الساعات القادمه. ولا يهمك اخي محمد
1: حبيبي، يعطيك العافيه يعطيك الصحه حبيبي.
0: الله يحفظك، شكرا شكرا كثير، شكرا كثير. وبروح لك كمان اتصال. الو مساء الخير.
2: أنا ريت المساك.
0: مساء الخير، مين معي؟
2: معك عيسى معمر.
0: عيسى معمر، تفضل أخي عيسى.
2: أخوي عثمان، قبل فترة الوالدة حكت معك عشان قصة حبلة والنفايات وبعيد عنك ريحة الفطايس.
0: نعم، هذه المقابلة للمجمع بيت لحم؟
2: صحيح.
0: حكت البلدية أنهم نزلوا عليها وشافوها وعملوا فيها شيء، ما عملوا أي شيء؟
2: ولا إشي عملوا فيها. صارنا بيصير رعايتها شهرين تقريبا، وأنا بوقتها يوم حكيت معه صار لي أسبوعين ثلاث.
0: نعم، يعني أسبوعنا كل ما أحكي معهم بقولوا نزلوا الشباب عليها وقاموا باللازم، لكن الأرض
2: ولا حد نزل ولا إشي، بعطوا عودات على الفاضي. جيت آخر إشي آخر الموضوع صار حكيت مع نائب رئيس.
0: نعم،
2: صار يحكي لي نائب الرئيس انه اخر اشي كان اول اشي فيش صدى.
0: نعم،
2: ضلينا سكتين وبعدين الباقر صار خربان.
0: نعم نعم، يعني هاي المنطقة المقابلة للمجمع التجاري هذه نص البلد، يعني هاي العيون الناس كلها عليها.
2: صحيح، يعني لو يعني الواحد منطقة حيوية غير هيك، يعني لو في سياحة بيصير بدهم يسووها.
0: نعم، احنا بعت الان لعضو البلديه بيت لحم كمان الاستاذ داود يعني للمتابعه. ما بنعرف شو قصه البلديه يعني هاي المنطقه بالتحديد، يعني اكثر من مره كل ما نتواصل معهم بقولوا انهم يعني بينزلوا بشوفوا بعملوا بنظفوا في هاي المنطقه، بس ما بعرف ان المواطنين بيقولوا ما بيشاهدوهم، يعني ما بيشوفوا العمال ولا الموظفين ولا حدا من البلديه.
2: في ولا حدا من البلدية يعني، تاني المفروض هذا بدهم مش انه بس تيجي كنس مكنسة، هذا بدهم بواقر.
0: نعم نعم، احنا رح نتابع الموضوع
2: صوت كمان واضح.
0: نعم، الصوت واضح صديقي؟
2: هلا الصوت واضح.
0: نعم أخوي عيسى، أنا رح أتابع الموضوع كمان مرة وبوعدك خلال اليومين نشوف فيه جواب. يا إما البلدية بتقوم بعمل التنظيف، يا إما إحنا بدنا نشوف حد كيف إمكانيا نتواصل مع صاحب الأرض إنه يقوم بتنظيفها بأسرع وقت ممكن.
2: صاحب الأرض فيش عنده أي مانع إن البلدية تطيح تسويها.
0: نعم نعم، يعني هي بالعمل بدها باقر وبدها عمال وبدها سيارات نقل، يعني كثير فيها نفايات.
2: فيها نفايات ويعني فيها كل شيء، فيها بعيد عنك فطايح.
0: نعم خلينا نتابع لك الموضوع كمان مرة ونشوف وين وصلت البلدية في ذلك.
2: يعني زي ما تحكي غابات الأمازون.
0: والله ما عشو بدي أحكي لك، كل بقول إنه بيتابع لكن على الأرض يعني كلها وعودات. احنا خلينا نضل نتابع تنشوف وين بدي تصل الأمور، واليوم رح نتابع الموضوع كمان مرة يا صديقي.
2: تمام، يعطي العافية.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير ريسا. طيب خلينا نذكر بأرقام موال، هواتف موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مشاركتنا، ودائما نسعد بسماع أصواتكم.
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة، وبنتمنى على البلديات يعني في أمور نحكيها بصراحة، في أمور

0: بتمنى أن يكون في متابعة. الأستاذ عمر الله يسعد مساك صديقنا العزيز الغالي زهير صلاحات يمسيك دائما بالورد والفل والياسمين. سعد مساك أخي زهير ولكل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. ودائما وأبدا بنمسي على الأصدقاء حمزة زبون، عيسى ميشيل معمر، محمد صافي، أبو سليمان، محمد محبوب، ميدي خير، حمزة زبون، ويبقى الأمل، الحاج أبو زيدون صافي الله يسعد المساء، هيل النصار مساء الخيرات، ندى أبو خضير، أم الوليد يسعد مساكم جميعا. خلينا نتوقف مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. إلى متى ستبقى هذه الأجواء الحارة تسيطر على منطقتنا؟ زميلنا فياض الله يسعد مساك.
1: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك. ربما نتحدث عن موجة الحر الحالية، هل من جديد لانكسار هذه الموجة؟
1: يا زميلي عثمان، حقيقة هي ليست موجة حارة بمعنى الكلمة، بل إنما هي تأثير لكتلة هوائية حارة، وهذا شيء طبيعي بمثل هذا الوقت من العام. نبدأ ما زمنه عثمان بالأخبار المبشرة، حيث بعض النماذج أو النماذج الذي يعتد بها تشير إلى تأثر المنطقة خلال نهاية الأسبوع الحالي بكتلة هوائية لطيفة وأكثر اعتدالا، يؤثر إن شاء الله تعالى بدءا من يوم الجمعة أو يوم السبت تحديدا، ومن ثم يطلع انخفاضات على درجات التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة. إجمالا زميلي عثمان، هذا الصيف يعد من أفضل فصول الصيف مقارنة بالفصول السابقة، حيث لم تكن لدينا موجات حارة فعلية، ربما كانت لدينا موجة واحدة فقط استمرت لحوالي 72 ساعة أو 3 أيام، ومن ثم انتهت وانحسرت بشكل كبير. الآن بالانتقال إلى تفاصيل الحالة الجوية زميل عثمان، هذا اليوم وغدا يطرأ انخفاضات على درجات حرارة لكن تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 4 درجات مئوية. الأجواء في مجملها هي أجواء حارة وجافة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في المناطق الغورية وشبه الغورية، وحارة بشكل لافت في بقية المناطق من البلاد. خلال ساعات المساء والليل هذا اليوم تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق من البلاد ولطيفة، لربما تكون في المرتفعات الجبلية. يوم الخميس لدينا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء أيضا الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق من البلاد، شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة. يوم الجمعة هو بداية انحسار هذه الكتلة زمن عثمان، حيث يكون لدينا انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى المعدل العام بحوالي 2 درجة مئوية إن شاء الله تعالى. وخلال هذه الفترة دائما كما عودناكم دائما ينصح من عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة، بالإضافة إلى خطر أشعة النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. وكما نهيب بالأولياء الأمور بعدم ترك الأطفال داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة، بالإضافة إلى أيضا عدم ترك المواد قبل اشتعال الوقود والمعقمات والعطور داخل السيارات، ونهيب المواطنين بشرب كمية كافية من السوائل خلال هذه الفترة. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 33، تنخفض ليلا لتصبح 24، طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميل عثمان.
0: دائما كان الله في عون شعبنا. أستاذ فياض، يعني بالنسبة للانخفاض المطلع الأسبوع المقبل، نتحدث يعني عن درجات حرارة في أواخر العشرينات راح تكون؟
1: نعم، هي ستكون زميل عثمان ما بين 28 إلى 30 درجة تقريبا، لكن الأمور إن شاء الله تعالى مبشرة، لنقل يعني ما بين 27 حتى 30 درجة. سيكون هناك فرق واضح ما بين هذا اليوم ما بين التأثير كتلة الهوائية الحارة والأجواء الصيفية الاعتيادية، بمعنى أننا نعم سنكون ضمن فصل الصيف لكن أقل حدة من هذه الأيام.
0: نعم. شكرا شكرا الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا لك.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: شكرا شكرا للجميع. وربما الكل بيتحدث كمان عن برنامج توزيع المياه. حسب ما قالت سلطة المياه في بيت لحم، فإن المناطق التي ستصلها المياه حسب البرنامج الرئيسي، يعني كان في عندهم ربما عدم تبيان وإعلانات واضحة بالنسبة لبرامج توزيع المياه. لكن في آخر تحديث فإن المناطق التي ستصلها المياه اليوم هي مناطق في بيت جالة مثل حارة الجامع مار نيقولا.

0: حرب وحرب اللوثرية والحدبة راجي زيدان دار الشيوخ الغوالي والجواريش حارة العراق عمارة خانو المستشفى الحسين وإسكانات توما. أما مناطق بيت لحم فهي الكركفة وادي الجمل إسكانات الجامعة مشحمة أبو سعود مركز أريج مستشفى الفرنسي السينما شارع المهد شارع سلطة المياه راس فطيس الجمعية الأنطونية العطن العناترة مساء ومخيم العزة وشارع بنك فلسطين مساء بالإضافة إلى شارع الجبل والأمراض العقلية. منطقة إرطاس سيتم الضخ على المناطق العليا من إرطاس، أما الدوحة منطقة الرأس الكبير مخيم الدهيشة أيضا المنطقة العالية الضخ طلعت مراد وصغاري أيضا. بيت صحور ستبقى على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت بصة كان المهندسين العوينة، وأيضا مناطق في بيت لحم مثل القبة الكاريتاس القديم حديقة البلدية تقع هي الأخرى على خط الضخ الرئيسي، بالإضافة إلى منطقة الولجة التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. هذا بالنسبة لبرنامج توزيع المياه. كنا نتمنى هيك أن يتم يعني التعامل مع بعض المناطق مثل منطقة طابون زمان ومنطقة أم ركبة، هي من أكثر المناطق اللي دائما في مشكلة حقيقية في إيصال المياه إليها. نتمنى بالفعل أن يتم التعامل مع هذا الموضوع باهتمام أكثر من قبل سلطة المياه وتوزيع المياه. الأخت نسرين رديدة مساء الخير وبالمسي على جميع الأصدقاء الله يرحمنا برحمته عرفات صافي يسعد مساك. خالد أبو محمد مساء الخير، ودائما منقول مساء المحبة لكافة متابعي أثير موالي سعد مساكم. ودائما بالمسي كمان على صديقنا نادي حسن الله يسعد مساك نادي صديقنا العزيز لكل اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. الأوضاع الميدانية ربما على الأرض هي الأخرى غير يعني مبشرة. اعتقالات كل يوم نسمع عن اعتقالات، وبنسمع كمان عن مداهمات، وبنسمع أيضا عن إغلاق لبعض المناطق. حسب آخر الأخبار فإن هناك حملة اعتقالات طالت 25 فلسطينيا مع إعلان قرية الطيبة القريبة من رام الله منطقة عسكرية مغلقة. منطقة الطيبة كما قلنا يعني هاي المنطقة كباقي المناطق الفلسطينية يعني دائما يكون هناك اقتحامات ويكون هناك إغلاقات، لكن أن يتم إغلاق اعتبارها منطقة مغلقة هذا الخبر ربما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. خلينا نتوجه إلى منطقة الطيبة، ومعنا من هناك الأخ والصديق الأستاذ سليمان أبو الياس رئيس بلدية الطيبة. أخي سليمان الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخير إلى كل المستمعين الكرام.
0: نعم، كيف هي الأوضاع اليوم في منطقة الطيبة، وهل بالفعل هناك إغلاق منطقة مغلقة عسكريا كما نسمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ سليمان؟
1: صحيح إن أمر بالطيبة منطقة عسكرية مغلقة، لكن إحنا ما أجانا كبلدية مؤسسة رسمية من السلطات أو من أي جهة إنها منطقة عسكرية مغلقة، لكن نعم. إحنا سمعنا مثل ما سمعت من الصحفيين ومن وسائل التواصل الاجتماعي فقط.
0: نعم، كيف الوضع اليوم في الطيبة؟ حدثنا أكثر.
1: ما زالوا المستوطنين موجودين، ما زالت البؤر الاستيطانية موجودة، بقيتوا دمارا وخرابا داخل البلدة، وفي تحركات للجيش العسكري الإسرائيلي.
0: نعم، في اعتقالات في الطيبة اليوم، كيف الوضع؟
1: لا اليوم ما في اعتقالات، ما في شيء اليوم. نعم. بس المستوطنين ورعيان الأغنام موجودين في أراضي الطيبة وفي زيتون الطيبة، وفي عند الأغنام والأبكار والجمال كمان، البعران موجودات.
0: نعم، يعني جايبين كل أنواع
1: كل أنواع الحيوانات، حتى حتى الزيتونة كد أمام الجمل ما بيظل منها ولا وركة، لا حب ولا ورك.
0: نعم. طب أستاذ سليمان، يعني الدخول والخروج إلى الطيبة اليوم كيف؟ يعني في طريق الدخول والخروج إلى الطيبة؟
1: الدخول والخروج كالمعتاد، لكن الدخول والخروج في بوابات قبل هذا القرار. البوابات العسكرية موجودة والجيش على البوابات، ومرات بسكر وبغلق وبفتح، يعني حسب مزاج الجندي. مرات يعني في ساعات بكون 4 ساعات ومسكر، بفتح ساعة بسكر، لكن في دخول وخروج.
0: نعم. لو تحدثنا بشكل أكثر، يعني جميع أراضي الطيبة مستهدفة اليوم أستاذ سليمان، ولا في بعض الأحياء من الطيبة التي تم وضع اليد على أراضيها؟
1: يا صديقي، كل أراضي الطيبة مستهدفة قبل هذا القرار. من 7 أكتوبر إلى الآن كل أراضي الطيبة وبلدة الطيبة مستهدفة. إحنا مثل القرى الشرقية، شمال شرقية رام الله، إحنا قرية أو بلدة من بلدات قرى شرقية رام الله، كلنا مستهدفين سواسية أمام الإسرائيلي، أمام المستوطنين كلنا مستهدفين. إحنا أراضينا 24,000 دونم، 16,000 دونم أخذوهم منا المستوطنين، ممنوع نوصلهم، ممنوع نجد زيتوننا، ممنوع نفلح أراضينا. يعني إن 3 سنوات على التوالي الواحد ما بوصل زيتونه، وفي فلاحين عايشين من وراء شجرة الزيتون.
0: نعم.
1: بقوتوا يعني أنفسهم وعائلاتهم من وراء شجرة الزيتون.
0: نعم. عندما تحدث عن 16,000 دونم، يعني تقريبا أكثر من نصف
1: أكثر أراضي. من ثلثين أراضينا انتهت، يعني إن 3 سنوات ممنوع نوصلها.
0: نعم. عدد سكان القرية، يعني سمعنا أن عدد السكان قل نوعا ما في السنوات الأخيرة بفعل هذه الإجراءات أستاذ إلياس.
1: صحيح، فعل هذه الإجراءات أصبح الشاب بيدور على رزقه، بيدور على مستقبله. لما الاقتصاد انهار في البلدة، أول شيء الفلاح انهار لأنه الأراضي أخذوهم المستوطنين، والعمالة ما بقي عندنا عمالة لأنه ما بنقدر ندخل على فلسطين التاريخية، فيش تصريح لنا، بالإضافة إلى الموظفين، وانت عارف شو معيشة الموظف، الموظف ربع معاش ونص معاش في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى هذا القرار أنهى علينا، لأن احنا بلد سياحية موجودة على الخارطة الفلسطينية، وفي القرار هذا ممنوع وجود السياحة أو السواح الأجانب في بلد الطيبة. اقتصاديا انهارت البلدة، فصار المواطنين أو الشباب يفكروا في مستقبلهم.
0: نعم. يعني عملية الهجرة أصبحت يعني
1: عملية تهجيرية، وفعلا عملية الهجرة يعني بلشت.
0: نعم. بالنسبة لعدد المستوطنات المحيطة بالبلدة، كيف الوضع الاستيطاني في محيط
1: في فرق بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية؟
0: نعم.
1: المستوطنات موجودة من 70s القرن الماضي، لكن البؤر الاستيطانية بعد 7 أكتوبر حوالين بلدة الطيبة 7 بؤر استيطانية.
0: نعم.
1: منها 5 بؤر في أراضينا، أراضي بلدة الطيبة، وأراضي بلدة الطيبة طابو منتهي من سنة 1958 بأسمينا، كواشين بأسمينا، هذه الأراضي والبؤر الاستيطانية هاي في أراضينا. في 5 بؤر في أراضينا، وفي بؤرتين حوالين البلد لكن في أراضي المجاورات، الكرة المجاورة.
0: نعم. في تحركات اليوم كبيرة للجيش، كيف الوضع في داخل البلدة حقيقة أستاذ سليمان؟
1: داخل البلدة أنا اليوم بداوم، أنا من 8 الصبح ل3 العصر في البلدية.
0: نعم.
1: وأنا طلعت هلكيت وبسأل المواطنين، بكلوا مرك دوريات عسكرية، لكن ما بنعرف شو عملت وين راحت. ما احنا ممر رئيسي، احنا بلدتنا فيها ممر رئيسي الى جميع محافظة رام الله، يعني احنا بلدتنا ممر رئيسي بين الاردن وفلسطين، يعني حتى الصادرات والواردات بمركو من عندنا، ما بتعرف هاي السيارة وين رايحة وين جاي.
0: نعم. يعني لانها منطقة يعني عبور لجميع
1: منطقة عبور للجميع.
0: نعم. يعني بنتمنى دائما السلامة. كلمة يعني بتحب توجهها لأهالي الطيبة، للمسؤولين، لكل من يسمعنا الآن أستاذ سليمان؟
1: رسالتي لأهل بلدي، يعني أهل بلدي، إحنا رسالتنا الصمود، الصمود والتحدي. غير الصمود ما إلنا، إحنا متجذرين في هذا الوطن والوطن إلنا، وأهل البلد عارف هذا الموضوع، وإحنا لا يمكن إن نغادر بلدنا، وإحنا صامدين والحمد لله.
0: نعم، كل الاحترام والتقدير، وسعدنا دائما بوجودك إلى جانبنا الأستاذ سليمان أبو الياس رئيس بلدية الطيبة. يعطيكم ألف ألف عافية أستاذ سليمان، شكرا كثير.
1: شكرا لك، شكرا لك حبيبي عزيزي،
0: الله يكون معك. شكرا،
1: الله معك، الله معك.

إذن هذا ما يجري في منطقة الطيبم شمال شرق رام الله. بنمسي على أخونا وسام يسعد مساك ومسى علينا من القدس يسعد هالمسم. إم محمود يسعد مساكم دائما بالخير والمحبة. رح نتوقف كما يشير لي نزار إلى فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية. بعد الفاصل لنا عودة مع حديث البلد. ابقوا معنا.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: راديو موال

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 00970-592-20-10-17

0: الهوى.
1: حديث البلد مع عثمان صلاح.
0: يا ذكر محمد الهادي.
2: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات. مساء المحبة لكافة متابعينا أينما كنتم وأينما تواجدتم.

0: بنوجه دائما تحيات المحبة أيضا لكافة الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم ومساء المحبة للجميع. إن شاء الله دائما بتضل فلسطين عامرة بالأفراح, وإن شاء الله دائما بنسمع الأخبار السعيدة, بنسمع دائما الأخبار اللي تثلج الصدور, ودائما بنسمع هيك الأخبار. كثير بكون مبسوط يوم نسمع عن ازدياد عدد الشباب اللي متوجهين للزواج في هذه الفترة, مع العلم ان احنا في هاي الايام بنعيش فترة عزوف كبيرة للشباب عن الزواج بفعل الاوضاع المالية الصعبة اللي بعيشها شعبنا. للأسف الشديد يا أخوان, إحنا بحكمنا اليوم العادات والتقاليد هي اللي حكميتنا, هي اللي متمسكة فينا. كثير بتحكي عن أولياء الأمور خففوا شوي من المهور, خففوا شوي من موضوع الذهب, نخفف شوي من الحفلات اللي ما إلها والله لزوم, الحفلات اللي بنصرف عليها مبالغ كبيرة وبدون أي نوع من الفائدة إلا عشان الناس يشوف إن أبو فلان عمل هيك وأبو فلان وإم فلان عملت هيك. هذا الموضوع يا أخوان هو فقط يرهق جيوب الشبابنا, هو بالفعل يضع ديون أكثر وأكثر على شبابنا. نخفف شوي, نمسك يدينا شوي, نمشي أفراحنا, نحاول نمشي أمور زواج شبابنا الذين يبحثون عن يعني الزواج والعيش بعيشة كريمة في هذا الوطن. بالأمس كنت أسمع أن أحد الأباء إن معطل زواج بنته يا أخوان منذ تقريبا سنتين حتى الزوج يجيب كل قيمة الذهب المكتوب في عقد أو في كتب الكتاب في الإصفاح. مش معقول نصل لهذه الدرجة. شيل البارودي هي العنبية اليهودي ما نحن شيل. في الماضي الجميل كان الشاب يتزوج في بيت أهله, يعني خصصوا له غرفة خاصة ويتزوج يأكل مع العائلة ويعيش مع العائلة, وكانت الأمور تمشي ببساطة جدا, حفلة بسيطة, يعني شيء بسيط لكن كان هذا الشيء يثلج القلوب ومشي الأمور. اليوم ماشيين وراء المظاهر, اليوم ما بيمشي عنا أي شيء للأسف الشديد إلا إذا دفعنا أكثر مما نريد. اليوم حتى أفراحنا يا أخوان ما إلها طعم من كثر البهرجة ومن كثر الأمور اللي بنضيفها إلها. فسقل على أيام الفقر, أيام البركة, أيام ما كانت أعراسنا 7 أيام وكان البلد كلها معزومة على الفرح. كما قال صديق, كنا نعزم على العرس كل أهل البلد وكل أقارب العريس والعروس وأصدقائهم, وكان الفرح من القلوب مش من الجيوب. اليوم الجيوب هي اللي بتتحدث. أيام الفقر كانت يعني الأمور ماشية وسالكة على البركة, اليوم في عراقيل كثير أمامنا. ألو مساء الخير.
1: السلام عليكم أخو ثمان.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حالك.
0: الله يحفظك يا رب.
1: يا أخو ثمان هذا الليلة سنتين يعني بستنت منه العريس يخلص الذهب وخلصه شو, خليها تظل عنده البنت يعني. نعم. الإنسان ليش ما يرحم يعني, انت شايف الظروف شي هي يعني, يعني لا منها تسوي لك لا سمح الله مشكلة ولا هو يسوي مشكلة ولا ايشي وبعدين نقعد ننطارد على الزجون وعلى ليش ما يسطر الواحد اللي عنده بنت يسطرها يعني. رسول صلى الله عليه وسلم بقول لك اقلهن مهرا اكثرهن بركة. لكن اليوم الناس يا اخو اثنين تطلع لبعضها يعني. في الى صاحبي كان الاسبوع اللي فات عقبال اولادك ان شاء الله كان عرس عندهم يعني.
0: نعم.
1: فبتقول لي يعني بس القاعة لحالها 10,000, التضييف اللي هذا 5,000, طب يعني 15,000 شيكل هذول والله العظيم منهن راحن هيك يعني.
0: ان شاء شو بنعمل؟ بقول لك حسب العادات والتقاليد وكيف الناس بتعمل احنا بنعمل.
1: ما هو يا اخو اثمان اذا احنا بدناش نغير حالنا معناته مش راح
0: يصير. والله ما في تغيير. اي اب عروس اول ما يقول له بقول له يا عم احنا زينا زي الناس، شو بعمل الناس يعني احنا بنعمل.
1: يعني يا اخو اثمان هل اتجوزوا من زمان يعني وجابوا اولاد وصاروا دكاتره وهندسين وشيء، يعني لا كان في قاعات ولا كان في شيء، كانوا هالناس في هالدور يسووا هالافراح وهالليالي الملاح زي ما تفضلت انت. اسبوع زمان والله كانوا الناس ظلوا غنوا وسووا زهرات وشيء يعني، وكانت الحياه ماشيه
0: 100%.
1: بس اليوم كل شيء غالي يا اخو عثمان، يعني كل شيء غالي. يعني لو بده يجيب لها مثلا 50 جرام بده، يعني في الايام اللي من زمان يعني كانت تجيب لها تملي ايديها وتملي صدرها ذهب.
0: نعم.
1: لكن اليوم ما فيش، يعني يا دوب من اللي بس ينحطين هيك اشياء بسيطه يعني
0: 100%. كل شيء ارتفع. ان شاء الله انها رسالتك بتصل خالتي،
1: ان شاء الله انها بتصل.
0: الله يحفظك يا رب.
1: يعني بدنا نغير، لازم نغير يا اخو عثمان.
0: والله لازم نغير. الله يكون معك.
1: احنا زي ما احنا صدقتي. يعني دائرة نظل اللي في حواليها ما بصير يعني.
0: صدقتي.
1: يعني أنا عندي شاب بدي أتجوزه أو عندي بنت بدي أتجوزها، خلاص شيء بسيط يعني، خلاص اللي تمن فرحته على خير الإنسان
0: 100%. الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا.
1: إن شاء الله ربنا يفرحك وشبابك إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا. الله يكون معك خالتي وأنت موجودة إن شاء الله. شكرا شكرا كثير. يعني أبو العروس بيقول لك إحنا زينا زي الناس، يعني مش حين نأخذ أكثر ولا كذا. يعني هاي الكلمة يا أخوان مثلنا مثل زي الناس، يعني هاي تضع العريس في أمام 100 علامة استفهام. أنهم هم الناس اللي بدنا نقلدهم ونعمل فرح مثلهم.

0: اليوم كثير تصلنا ملاحظات أيضا من قبل طلاب الثانوية العامة اللي حابين يدرسوا بالجامعات. يعني حتى اللحظة في كثير طلاب لسه ما قرروا وين يتوجهوا، والجامعات ما زالت فاتحة أبوابها وبتستقبل الطلبة. وعندنا في محافظة بيت لحم، عندما نتحدث عن الجامعات نتحدث عن منارة العلم في بيت لحم، جامعة بيت لحم. يسعدنا هذا المساء أن يكون ضيفنا عبر الهاتف الدكتور غسان حنظل، عميد كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة في جامعة بيت لحم. دكتور غسان، الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد مساك أخ عثمان، أنت والمستمعين والمتابعين.
0: يحفظكم الله دائما وأبدا دكتور غسان. يعني نتحدث بداية من خلالكم عن كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة في جامعة بيت لحم، هذه الكلية العريقة والتي تلفت يعني انتباه كل طلبة الذين يتوجهون إلى جامعة بيت لحم للدراسة بها. تحدثنا أكثر حول كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة دكتور.
1: نعم، كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة في جامعة بيت لحم اكتسبت هذا الاسم فقط منذ العام 2023.
0: نعم.
1: كانت تعرف سابقا بكلية العلوم. هذا الاسم تم الاتفاق عليه ليعطي إشارة ويعطي تفصيل ويعطي لمحة عن محتوى التخصصات اللي بتقدمها هذه الكلية. فبالتالي لدينا في مجالات العلوم التطبيقية، ولدينا التخصصات في مجال التكنولوجيا، ولدينا التخصصات في مجال الهندسة.
0: نعم، يعني كل الاحترام، المتحدث يعني عن تكنولوجيا وعن هندسة وعلوم تطبيقية، ما شاء الله يعني عدة تخصصات. يعني هل تنصحون حقيقة الطلبة الثانوية العامة بالتوجه إلى هذه الكلية؟ هل لديها مستقبل عندما نتحدث عن احتياجات سوق العمل دكتور غسان؟
1: نعم نعم، هذه التخصصات اللي بتطرحها الكلية صممت لتناسب سوق العمل ولتناسب كمان التفكير النقدي عند الطالب وتطويره، بحيث أنه يصبح جاهز لمساقاته، يصبح جاهز للحياة ما بعد التخرج، ليكون مواطن فاعل، ليكون مواطن مجتمعي، ليكون مواطن اجتماعي. كل هذا نعمل عليه من خلال هذه التخصصات. فعند السؤال إذا بننصح فيها، نعم ننصح في هذه التخصصات لأنها تعمل على عدة مستويات.
0: نعم، يعني مطابقة لسوق العمل، يعني اليوم هذه التخصصات مطلوبة نوعا ما يعني في عدة مجالات دكتور؟
1: نعم، مطلوبة بحجم كبير بسوق العمل. لكن احنا حتى نكون واقعيين أخ عثمان والمستمعين، هناك يعني دائما في إنتاجية من الجامعات بمعظم التخصصات، ولكن الطالب حتى نعمل ونهيئه وحتى يكون مميز في سوق العمل، ترتبط الأدوات هذه كلها مع بعض بالتخصص ونعمل عليها، فيخرج المواطن، فيخرج الخريج مواطن ملتزم وقادر على أنه يستوعب، يتم استيعابه بسوق العمل بكفاءة عالية. أي أن نهيئ الطالب ليكون منافس في الوظيفة عندما يتخرج من سوق من الجامعة.
0: نعم، يعني كل الاحترام. طب دكتور، مع التطور السريع في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، حقيقة كيف تواكب الكلية هذه التطورات؟ وهل هناك تخصصات أو مساقات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة؟
1: نعم، سؤالك والله يا أستاذ عثمان رائع جدا وفي مكانه. نعم، نحن نواكب هذه التطورات، ويمكن أن أشارككم ببعض الخطط اللي مشينا فيها خطوات متقدمة، وهي التعاون مع الجامعات الأوروبية في إنشاء برامج ثنائية تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي. فلدينا برنامج الآن يتم تطويره مع جامعة لاسابيينتا روما بمجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا أيضا برنامج يتم تطويره مع جامعة بافيا في مجال الهندسة الإلكترونية.
0: نعم يعني نعم. مواكبين لعملية التطور. ربما اليوم الحديث كبير عن التطور والتكنولوجي حقيقة في وسائل التواصل أيضا دكتور غسان. من ناحية التدريب العملي، الشراكة مع المؤسسات الشركات، هل هناك في نوع من التدريب في هذه الكلية حتى يكتسب الطالب خبرة إلى جانب المعرفة الأكاديمية دكتور؟
1: نعم، نحن نعتمد على هذه الشراكة. الشراكة هذه نستفيد منها بكلا الاتجاهين، بحيث أنه لما إحنا يكون عندنا شراكة مع المؤسسات، مختلف المؤسسات والشركات والمصانع، نحن نعرف هذه الشركات على الطاقات الإنتاجية اللي موجودة عندنا، وبالتالي نسعى لأن يتم استيعابهم في منظومة العمل وفي المؤسسات، وبالمقابل نحن نأخذ تغذية راجعة من هذه المؤسسات بحيث أن نطور برامجنا لتواكب ما هو حاجة السوق. فهناك دائما في كل التخصصات اللي موجودة عندنا بالكلية لدينا جانب عملي، لدينا جانب شراكة مجتمعية، لدينا جانب تدريبي مهني على شكل واسع جدا.
0: نعم، أيضا في مجال تشجيع الابتكار، ريادة الأعمال، المشاريع الطلابية، هل نستطيع أن نقول أن هناك نماذج أو إنجازات مميزة لطلبة الكلية يمكن دكتور الحديث عنها، ممكن أنهم يعني يفكروا في بناء مشاريع خاصة بهم وليس فقط الالتحاق بمشاريع موجودة على الأرض؟
1: نعم صحيح، عندنا طلاب، وتفاجأنا بشكل إيجابي كبير أنه طلاب الهندسة سنة أولى قاموا بمشاريع ودخلوا في منافسات على مستوى الابتكار وحصلوا على مراكز متقدمة. هذا كان في العام السابق. العام هذا وهذا الأسبوع، في نهاية هذا الأسبوع، لدينا مجموعتين مشاركتين في الهاكاثون في رام الله، بحيث أنه عندنا مشروعين رياديين إن شاء الله مننافس فيه على مستوى الوطن.
0: كل الاحترام يعني، وجامعة بيت لحم دائما سباقة حقيقة. بالنسبة للقبول في هذه الكلية يعني في شروط معينة دكتور، علامة التوجيه وما إلى ذلك، أم كباقي الكليات؟
1: بالإجمال قوانين القبول هي واحدة لجميع التخصصات، لكن في بعض التخصصات مثل الهندسة وهندسة الحاسوب بيكون المتطلب بالنسبة لمعدل الطالب في التوجيه 80. أما في التخصصات الثلاث الباقية في الكلية اللي هي المحاكاة المحوسبة في العلوم والهندسة، الكيمياء الدوائية والصناعية، والعلوم الطبية المخبرية، علامة القبول هي 70، وهي أتوقع أنها شروط مناسبة جدا لطلبة التوجيه، ويمكن الالتحاق بهذه البرامج بكل سهولة.
0: نعم، في يعني الدراسات العليا، الماجستير وما إلى ذلك دكتورة، هل في طلبة بيلتحقوا ببرامج هذه الكلية أيضا دكتور؟
1: نعم، إحنا امبارح قابلنا مجموعة لطلبة الماجستير في علوم الجينوم والطب الجزيئي، وهو عبارة عن ماجستير حديث، هذا نعم. السنة الثانية لإله، ويقدم من قسم العلوم التطبيقية. هناك أقبال عالي جدا، بحيث أنه اللي قدموا كلهم كفاءات عالية، ولكن لوجستيا الجامعة محصورة في عدد محدد، فمما يضطرنا إلى الاعتذار لمجموعة من المتقدمين. نعم. ليس لأنهم مش على مستوى الماجستير، ولكن هذا شيء جميل جدا أنه يكون في إقبال على هذا البرنامج المميز في فلسطين بالمناسبة.
0: كل الاحترام. طب في ختام اللقاء يعني دكتور، ما رسالتكم لطلبة الثانوية العامة، للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة، ولماذا تنصحوهم باختيار كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة؟
1: كلمتي للخريجين انه جامعات هذه مؤسسات لكم، هذه لا تعمل الا بوجود طلبة التوجيه. من كان متردد فليقبل على الدراسة بدون خوف، وإذا كان السؤال شو بدي أشتغل بعدين، حقيقة ما يميز كلية العلوم هو إنها زي ما حكيت في بداية اللقاء، تعمل على بلورة الشخصية التي تستطيع أن تكون صاحبة مسؤولية في هذا المجتمع، وهذا يعكس. وتغذية راجعة تأتي من المؤسسات، لأن طالب خريج هذه الكلية لديه من السمات، لديه من المواصفات اللي تأهله انه يكون بواجبه في العمل على اكمل وجه، وذلك بالاعتماد على المنافسة. نحن نمر خريجين يمر بمنافسة قوية، وذلك بسبب وجود عدد كبير نسبيا من الجامعات والتي تنتج خريجين أحيانا في تخصصات متشابهة. إذن تبقى المنافسة على كيفية إعداد الطالب حتى يكون منافس شريف في هذا المجتمع.
0: نعم، دائما يعني نتمنى لكم التوفيق دائما، ونتمنى لكم دائما مزيد من التقدم والنجاح. الدكتور غسان حنظل، عميد كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة في جامعة بيت لحم، شكرا كثير على هذا الحديث، وسعدنا جدا حقيقة بهذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله رسالتكم تصل إلى جميع طلبة الثانوية العامة. شكرا كثير دكتور.
1: شكرا لكم ولجهودكم.
0: الله يكون معك. شكرا كثير.

الله يوفق جميع طلبة التوجيه يا رب. الرئيس أبو مازن وصل اليوم العاصمة التركية أنقرة لاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في إطار المشاورات السياسية المنتظمة التي تجري بين الرئيسين والبلدين الشقيقين في ظل ما يجمعهما من روابط وعلاقات تاريخية وأهمية تعزيزها وبحث آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية وفاق.

صوتية كشفت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية بأن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تتبع سياسة تهدف إلى انهيار السلطة الفلسطينية وتنفذ عملية ضم غير معلنة للضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة دعوت حرنوت عن السلام الآن التي قالت أنها عدت تقريرا حديثا يستند إلى مراقبة مستمرة على الأرض.

0: وقالت الحركة في التقرير إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة منظمة لإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا وأمنيا. حين ضم منطقتين ألف وباء في الضفة الغربية. اتفاقية أوسلو أصبحت من خلفنا. اليوم بينما الرئيس السوري السابق بشار الأسد جالس في موسكو هيك على البلكونة عنده وبأرجل, أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق حكما بالإعدام على الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد, وصدر الحكم غيابيا بحق الرجلين اللذين لجأ إلى موسكو بعد سقوط النظام في كانون الأول 2024, وأدان القاضي فخر الدين العريان الرجلين بارتكاب سلسلة طويلة من الجرائم الخطيرة ضد الشعب السوري خلال فترة حكمهما الوحشي كما قال. ألو مساء الخير.
1: مرحبا.
0: مرحبتين.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: أستاذ عثمان؟
0: نعم.
1: نعم
0: صحيح.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله الله يخليك يا رب.
1: أنت عارفني أني؟
0: لا والله.
1: نادي خليف.
0: هلا أخت نادية الله يمسك بالخير.
1: كيف أنت فطني ولا لا؟
0: الحمد لله الله يخليك يا رب ويحفظك. تفضل يا أخت نادية. أسمعينا من التلفون أخت نادية تفضلي.
1: كيف أنت؟
0: الله يحفظكم يا رب.
1: ما هو من التلفون هيو. ألو.
0: نعم إحنا سمعين صدى صوتك في الراديو.
1: كيف أنت؟ إن شاء الله مبسوط.
0: الله يحفظك يا رب. تفضل أخت نادية.
1: انت عارف انت ان انا نادي عارفني.
0: عارفك.
1: تخبر المصاري يا ما ضايل.
0: الله يحفظك يا رب ودائما كل الاحترام لك.
1: لي زمان زمان ما حكيت معك.
0: الله يحفظك يا رب. طمنين عنك ان شاء الله كل شيء تمام.
1: والله بدي سلامتك ورضاك. انت مبسوط وانا مبسوط.
0: الله يا رب يحفظك.
1: الحمد لله. نشكر الله. نشكر الله. الحمد لله.
0: الله يحفظك.
1: الله يرضى عليك.
0: تسلمي تسلمي. شكرا.
1: ويعطيك الصحة أحسن من كل شيء جميعا يا رب.
0: آمين يا رب الجميع يا رب. وسعدنا دائما.
1: الله
0: مع ألف سلامة. مع ألف سلامة.
1: الله يرضى عليك.
0: شكرا شكرا أخت نادية. الصوت كان في عندي صدى صوت كبير عندي في السماعات عشانك ما سمعت الحديث, لكن بنوجه كل تحيات المحبة للأخت نادية, ودائما سعيدين بكل المتابعين وين ما كنت وين ما توجدته. طارق عساكرة يسعد مساك, سعد الدين يسعد هالمساء, كل اللي بتابعونا يسعد مساك.

أخونا محمد صومان مساء الخير. أحمد عساكرة هيل النصار وبالمسي كمان على كل أصدقاء اللي بيتابعونا من كل أرجاء الوطن الغالي فلسطيني, مسيكم جميعا بالخير. جعفر عبيات يسعد هالمساء. حكموا على بشار الأسد بالإعدام بينما هو يعيش في روسيا. خالد أبو محمد يسعد مساك. إلى جانب الرئيس السابق حكم أيضا على شقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري والذي كان يعتبر من أشد رجال النظام وحشيا بالإعدام, كما حكم على عاطف نجيب قائد قوات الأمن في محافظة درعا جنوب سوريا المنطقة التي اندلعت فيها الانتفاضة ضد الأسد قبل عقد ونصف بالإعدام أيضا. وأوضحت المحكمة أن عاطف نجيب أنكر جميع التهم الموجهة إليه معتبر أن إنكاره يتعارض مع الأدلة المقدمة أمامها ومؤكد إنزال العقوبة الأشد بحقه. وقد صدر الحكم بحضوره, وتعد هذه أولى الأحكام القضائية في سوريا بحق شخصيات بارزة من نظام الأسد المخلوع. في حكمه قضى القاضي بأن الأسد وإخوته مسؤولون مسؤولية مباشرة عن قتل العمد لعدد كبير من المدنيين, التعذيب الممنهج, الاعتقال التعسفي, الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية. وأكدت المحكمة أن النظام تعمد إلحاق الأذى بالسكان المدنيين بما في ذلك إلحاق الأذى المتعمد والقاسي بالأطفال الصغار. وإلى جانب الاثنين حكم على عاطف نجيب الذي كان رئيس جهاز الأمن السياسي في درعا والذي حكم بحضوره بالإعدام أيضا كما قلنا في خطوة رمزية وغير مألوفة. فإن القاضي الذي حكم على الأسد بالإعدام فخر الدين العريان هو نفسه قاضي شق عن النظام عام 2013 وكان قد حكم عليه بالإعدام غيابيا من قبل نظام الأسد. حكم عليه بالإعدام غيابيا فحكم على الأسد بالإعدام نظام غيابيا أيضا. خلينا نتوجه إلى الفاصل ثم نعود, ابقوا معنا.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunev.edu.ps.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 جوال 0592-20-10-17 أريدو 0569-0019-10 واتساب 0097-592-20-10-17.

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: شكرا نزار النجار الذي يرافقنا بهندسة الصوت. مساء الخير، مساء المحبة لكافة متابعينا في كل مكان، يسعد مساءكم وين ما كنتوا وين ما توجدتوا. أنتم تستمعون إلى أثير موال، وخمسة دقائق بعد الخامسة ساعتنا الآن في استوديوهات موال، وبنرسل بكل تحيات المحبة لكافة أبناء شعبنا المعطاء العائدين من أماكن العمل، بنقول لهم الله يعطيكم ألف ألف عافية، إن شاء الله بتكون كان يومكم موفق إن شاء الله، وليلتكم بتكون ليلة سعيدة بمشيئة الله.

دائما تفائلوا بالخير تجدوه، دائما خليكم هيك متفائلين على أمل أن القادم بمشيئة الله أفضل، وأن القادم بمشيئة الله سيكون لشعبنا الفلسطيني. كثير في مواطنين بيقولوا معقول حد حاسس فينا؟ يا عالم سمعينا أنتو، احنا عايشين معكم. هاي يعني كثير كثير بنسمع صوت الشباب المنهك اللي دايما يعني بكون كل تفكيرهم كيف يطلعوا من البلاد، بفكروا بهاجروا. التجار كمان بيشكوا بيقولوا فيش شغل في البلد. كمان بنسمع عن كل يوم بيتم إغلاق محل أو محلين في المحافظة. الكل يعني بيقول احنا بنتحدث وبنحكي على الإذاعات وبنحكي على مواقع التواصل الاجتماعي، بس معقول في حد حاسس فينا؟ معقول حد شايفنا؟ يا إخوان، رحلة الصمود ورحلة الثبات وضريبة البقاء على هذه الأرض لا تدفع إلا بالصبر. ما تنظروا يا إخوان لفئة معينة من الناس. في ناس كتير بيقولوا مثلا طلع معقول الناس الآخرين حاسين فينا؟ معقول الناس اللي عايشين في بعض المناطق حتى في الوطن حتى في الضفة الغربية؟ يعني بنسمع عن أمور يعني مش قريبة لواقعنا. يوم نسمع مثلا عن يعني استخدام أطنان من اللحوم في الأعراس، في بعض الأعراس. يوم نسمع مثلا عن شراء سيارات بآلاف الشواكل. يوم نسمع عن بنايات شاهقة. يوم نسمع عن بناء عشرات الإسكانات. نقول معقول هاي الفئة شاعرة بالفئة الأكثر اللي اليوم هي تبحث فقط عن رغيف الخبز، تبحث عن عيشة كريمة، تبحث عن أي شيء يسد رمقها لتبقى صامدة صابرة في هذا الوطن.

اليوم بنسمع عن قرب يعني افتتاح العام الدراسي. للأسف الشديد كثير من الأباء متخوفين، كثير بسألوا متى سيبدأ العام الدراسي، هل تم تأجيل العام الدراسي، لأنهم خايفين من مصاريف العام الدراسي، خايفين كيف بدهم يجهزوا أبنائهم وهم عاطلين عن العمل. الابن بده لباس، بده حذاء، بده حقيبة، بده قرطاسية، بده مصروف. فهؤلاء الأباء بلشوا يفكروا في هذا الموضوع بجدية. كل ما قرب العام الدراسي كل ما شعروا بالضيق أكثر. على الجانب الآخر في عنا رجال أعمال يا أخوان، في عنا ناس كثير ميسورين. يعني العام الماضي أطلقنا حملة إن نجمع 50 حقيبة مدرسية. تخيلوا يا أخوان، وهذه حقيقة، كل اللي تواصل معي في جمع 50 حقيبة هم الناس اللي وضعهم يعني يدوب ماشيين أمورهم. لم يتصل بنا لا رجل أعمال ولا صاحب شركة ولا صاحب محطة وقود ولا إنسان عند مول ولا إنسان عند إسكانات. اللي بشعر مع الناس هو القريب من الناس، اللي بشعر بوجع الناس هو اللي عايش وسط الناس، مش الناس اللي بقول لك بتعتسل بتقول له بدنا نوفر حليب لعدة أطفال، بقول لك حديد فيش حدا محتاج في البلد، تروح عليه بتلقاك قاعد في المكتب بشغل الكونديشن، بقول لك فيش حدا بيموت من الجوع في البلد وهو معاه مرض النقرس. عارف النزار شو سبب مرض النقرس؟ لأنه لا يتناول إلا اللحوم.

ديدو ديدو مش عارف مين اللي يا ريت تكتب الاسم بالعربي. احمد همامي يسعد مساك بقول ما بسمع البرامج اللي مثل هاي. طبعا احمد ما بسمعوا ما بيشاهدوا وما بيشعروا مع غيرهم حتى يوم تقول انهم في ناس بحاجة الى المساعدة بقول لك يا سيدي فيش حدا محتاج. يعني هذه اقل كلمة بحكي لك اياها, بقول لك فيش حدا محتاج. بقول لك اطلع في الاعياد كيف الناس بيكونوا منتشرين ومتهجمين, وبكرة كمان رح يهجموا على شراء القرطاسي. طب هاي امور مستلزمات اساسية, اللي عنده ابناء في المدرسة كيف بدي يوفر لهم هاي الامور؟ يعني يجب ان يوفر لهم متطلباته. يعني هذا بالنسبة لي, بتمنى بالفعل يعني كل انسان قادر ما يبخل يا اخوان, وخاصة في موضوع المدارس, ما يبخل في موضوع الحقائب المدرسية والقرطاسية, وحتى في موضوع المخصصات اللي بتحصل عليها المدارس الحكومية. يعني لو كانت بسيطة نتحدث عن 40 و50 شيكل, لكن صدقوني في عائلات ما بتقدر تدفع هذه المبالغ. صدقوني في طلاب انحرموا من الذهاب إلى المدرسة لأنهم كانوا يخافوا من المدير ولا المعلم يسألهم ليش مش جايبين الدخلية, ليش مش جايبين المستحقات اللي عليكم, ليش ما تقوموا بشراء الكتب اللغة الإنجليزية. رجال الأعمال طبعا ما بسمعوا, بسمعوش مثل هذه البرامج, ولا بسمعوا صوت المواطن, ولا بشعروا حقيقة مع المواطن. الناس اللي بتشعر فقط أخوانه اللي شاركتنا العام الماضي في موضوع الحقيبة المدرسية, صدقوني هم عمال, موظفين, سائقي مركبات عمومية, ناس عايشين يوم بيوم. هم اللي قالوا احنا بدنا نشارك معكم بشراء الحقائب, وقامنا بتوزيعها العام الماضي, حتى توجهنا إلى عدة مدارس وسألنا المدير مين الطالب اللي أجا إلى المدرسة وليس معه حقيبة, أو معه حقيبة تالفة, أو حقيبة كانت من العام الماضي يعني سيئة. فصرنا نقوم بعملية تبديل بالسر, يعني نادي الطالب على غرفة المدير نبدل الحقائب حتى ما يشعر أحد إن في يعني شيء يعني يخلي الطالب مثلا يشعر بالخجل وما إلى ذلك. نتمنى على المؤسسات إنها تنتبه أكثر, يكون عندها وعي أكثر, وإن هذا العام يكون عام كله خير, عام

0: حتى لو مبادرة شخصية بكون مبسوط إن في ناس بتفكر بغيرها في هذه الظروف الصعبة، في هذه الظروف المأساوية، في هذه الظروف التي لم تمر على شعبنا الفلسطيني ولا فترة من الفترات. إن نشاهد الدموع في عيون بعض الآباء إنهم شعروا إنهم بالتقصير اتجاه عائلاتهم وأبنائهم، ويبحثوا عن أي شيء، يعني يبحثوا عن أي عمل. وللأسف نسبة البطالة عندنا الأعلى في العالم، والأعلى كمان عندنا في بيت لحم على مستوى الوطن. يعني نسبة البطالة عندنا في محافظة بيت لحم الأعلى على المستوى. إن شاء الله أن بيكون في هناك أذان صاغية. صحر بداونا فهمي، شكرا كثير، وشكرا لكل الأصدقاء اللي بيتواصلوا معنا، ودائما بنقول ربنا يغير هالحال إلى الأفضل. طيب خلينا قبل ما نتعرف على أحوال الطرقات بنضم إلينا الأستاذ عطية صبيح. عطية الله يمسك بالخير.
1: الله يمسك بالخير يا أبو قصي، تحياتي.
0: يسعد مساك دائما وأبدا
1: أستاذ عطية. يا جميع التاج المتمين والتمعات.
0: ولك أيضا.
1: ونحب نبارك لجميع أخواننا الناجحين والناجحات في امتحان الثانوية العامة بالأمس في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: الله يحفظك.
1: وجميع المتمعين راديو موال من الأردن لأبنائهم وأحبائهم، نتمنى لهم إن شاء الله نجاحا موفقا مقللا بالخير.
0: آمين يا رب.
1: أخي أبو قصي، على قصة النكرة تعليق، أنا مرة كنت يعني حكيت شغلة، كنت رايحة مركز الدعوة المركزي في الدفر في يطا.
0: نعم.
1: وقعدت تقريبا يومين أو ثلاثة على ما أعتقد، فكانوا مرة زودونا لحمة عجل. وما شاء الله كل تقريبا سدر أو كل صحن فيه موجود عليه 6-8 شكر قطع.
0: نعم.
1: والله نزلنا فيهن والحمد لله يعني ما قصرنا، تعرف يعني.
0: صحة وعافية.
1: والله بعدها يا أخويا أبو قصي روحنا بأسبوع تتك مقدرت أمشي، ترى عندي شبك شلل يعني.
0: من نقرس؟
1: ما أعرفش من إيش. فأنا لما رحت على الدكتور على اليمامة والله قال لي عندي نقرس من اللحمة. فبعدها ما عدتهاش يعني.
0: بتكلش لحمة يعني اليوم من مرة ولا أي نوع لحمة؟
1: لا باكل لحمة بس مش بالقدر اللي أكلنا ذاك اليوم يعني.
0: هذا نشوف ما
1: يعني كانت اللحمة ستكون أكثر من الرز بكثير.
0: فأنت سلطت على اللحمة يومها؟
1: والله رميت فتحت شيتي ونزلت ما خلصتهم كلهم تقريبا.
0: صار معك نقرص.
1: أي نعم. يعني أنت فتحت السيرة فخذ فائدة كلك تجربتي. بعد ما صرت أكل بحذر ولا يوم مش بس بحذر، أنا بشي لحم اليوم يعني قلت سيتح لك فرصة على عرس على مناسبة اجتماعية تسقطها سقطت وتنسط نفسك بس ولو بيتين يوم كلحب 100 شيكل أو 80 شيكل
0: 100% حتى في الأعراس بحطوا لك بس سقفة واحدة يعني اليوم اليوم
1: سقفة لحظة. والله هديك اليوم بكيت مدوى على عرس والله حرام حطوا لي 3 قطع يعني يا
0: دوب قدرت أخلصهم. أكلت 3 قطع؟
1: أكلت نعم.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا رب والله.
1: ما أنت تعرف أنا زلمة بدأ أنصحك نصيحة أبو قصي.
0: تفضل.
1: إذا تكون مدعو يوم على عرس غدا إذا بدك تأكل بنفس الشهية ما تفطرش الصبح أو إذا بدك تفطر شغلة خفيفة جدا.
0: يعني بتكون مجهز مجهز حالك؟
1: يا زلمة إذا أنا بدي أكون مفطر خاصة كل يوم الجمعة. كل مفطر الساعة 10 يعني لو بيجي عباله انه فيس يوكل الساعة 2 دخيلك يا رجل.
0: فانت بتكون مجهز حالك قبل بليلة، بتعشاش قبل بليلة
1: بعدين مش منيح يحطوا لك صحن وتاكل معلقتين وتشير باكي ما بتركب يا اخي. فيا اما بتروح على رأس وتكون نفسك فاتحة وتاكل بشهية او يا اخي ما تروحش على الغداء، روح على القاعة وكون بالواجب وكلك على الفترة وسلامة عمرك.
0: كل احترام.
1: أما تروح تقنع لكتين وصحنين كب
0: 100%
1: وبرضو كمان حرام يعني.

0: والله حرام.
1: فإذا كانوا هيك غدا ما أفضل ما يفطرش أو يأكل شغلة هيك خفيفة خفيفة جدا، حتى يأكل الصحن. الصحن صراحة مش كتير كبير، ولكن بس اللي بكون مفطر خاصة فيافل و... أو كعك وشغلات، يعني تعرف هي بتعبي المعدة يا زلمة.
0: صدقت عضية.
1: يعني أنا مرة صارت معي كنت مفطر فلافل وكعك و... ومفطر مكتر يعني، ورحت أتغدى و... والله حطوا لي صحن تقريبا بده ثلاث رجالات ياكلوه، وانا ما اكلتش منه.
0: نعم الله يعافيك.
1: هذا حكي قبل 5-6 سنين. فعلى العموم يا ابو كسان، انت صرت على موضوع ثاني.
0: نعم.
1: بس الواحد بحب هيك يفضفض يعني من تجارب الحياه
0: 100%.
1: بس بالمختصر يا ابو كسان، على اساس موضوع المجلس التشريعي وموضوع طويل، امبارح انت طرحت كثير تساؤلات وفي الصميم.
0: نعم.
1: يعني انا بكره بدي اروح انتخب، طب انا بدي انتخب فلان بناء على شو؟ هاي المشاكل المطنطنه هاي بيطلع بيدو يحلها، طب اذا بيطلع بيدو يحلها ليش محلها؟ هل كانت هو بموقع المسؤوليه؟ ان كان حسب المثال عضو في المجلس المركزي في حركه فتح او المجلس الثوري او اللجنه التنفيذيه ومنظمه التحرير، طب وين هدول؟ شو بيشتغلوا؟ طب هذا بكره لما تم ترشح المجلس التشريعي شو بيجرم حل عصا سحريه وما استخدموهاش اليوم، ليش مخبينها لبكره؟ فهمت علي؟
0: نعم.
1: يعني في كان في واحد المواطنين سال سؤال قبل فتره قال لي ترشح للمجلس البلدي بيت لحم، طب اذا انتم في حفره على ما اعتقد وقعت فيها اخت من القدس قبل فتره وانكسر حوضها على ما اعتقد في منطقة السوق القديم.
0: نعم.
1: فأنتوا وين كنتوا عن هاي الحفة؟ ليش ما حلتوها؟ إذا كان بإمكانكم تحلوها وأنتوا كنتوا عضو في المجلس القديم. فهمت علي؟
0: نعم.
1: فالمواطن يا أخي مش غبي، ولكن بدي أقول لك شغلة مديش حد يسمعنا. للأسف المواطن الفلسطيني يا أبو قصي أصبحنا للأسف الشديد أقولها بكل مرارة مثل القطيع. يوم الانتخابات الكل رح يروح ينتخب زي ما صار في المجالس البلدية، ومن دون ما حدا يعرف ليش راح ينتخب. للأسف الشديد هذا المصير يا أبو قصي. المجتمع الفلسطيني صف هكذا، كله تابع للعشيرة الفلانية وللقبيلة الفلانية للحزب الفلاني، وما حد بفكر لماذا ينتخب وليش بده ينتخب. لا أكثر ولا أقل.
0: نعم مستد.
1: أما هالفلان ليش هذا بكب زي ما كنت تسأل، هذا ابن مخيم، هذا ابن الخضر، هذا ابن دار صلع، هذا ابن بيت لحم، هذا ابن الخليل، الشمال الجنوب، وكل بسيط استقطابات واستفافات وعلى عينك يا تاجر. ناهيك عن البسر من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة، واكبس المجلس التشريعي ولا ضرب ضرب ولا هرب هرب.
0: شكرا هرب. الله يكون معك عطية. شكرا شكرا كثير عطية.
1: تحياتي بكسا يسعد مساء الجميع حبيبنا.
0: مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب كولومبيا ورئيسها يعلن حالة الطوارئ. مرعب الزلزال والزلازل اللي شاهدناها ومقاطع الفيديو للأرض بلعت ناس وهم على قيد الحياة. مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب كولومبيا ورئيسها يعلن حالة الطوارئ في كولومبيا. رئيس الموساد السابق يوسي كوهين يفجر مفاجأة بشأن منشأة فوردو النووية الإيرانية، بقول تجولنا داخل منشأة مرارا وقصفها حقق كل أحلامي. وقال كوهين جهات إسرائيلية دخلت منشأة فوردو النووية الإيرانية وتجولت داخلها مرات عديدة لدراسة الموقع وفهم طبيعته قبل أن تقصفه الولايات المتحدة. وأضاف متفاخرا تجولنا في فوردو مرات كثيرة والقصف الأمريكي المنشئة كان تحقيقا لكل أحلامي كما قال. أثناء أدائه مناسك العمرة الشاب ثابت عبد الحليم من كفر كنا بالداخل المحتل يتم حفظ القرآن في المسجد النبوي. بعد تصريحاته التي شبه فيها تعامله مع إيران بهذه اللعبة، طهران ردا على ترامب: الإيرانيون لعبوا شطرنج محترفون. رنا نصار: مساء الخير. ترامب يقول: مفاوضو إيران يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء. ام قصي الهريمي: الله يسعد مساكي يا ام قصي. صور للقاعدة التي يتم تجهيزها لاستقبال القوات الدولية شرق رفح جنوبي قطاع غزة. رويترز عن مصادر أمنية: هجوم صاروخي يستهدف معسكر للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل. وزير الدفاع الباكستاني: المؤشرات تشير إلى أننا نقترب من اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق قد يمهد لإرساء سلام دائم بين الجانبين. سامي النتشة يسعد هالمساء. الخالة مريم عبد الله أبو تلول: الله يسعد مساكي. هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. ليان تعمر يسعد مساكم: تصدقوا ولو بالشيء البسيط واجعلوها لوجه الله، اللقم تدفع النقم، ويا رب عين الناس على التزاماتهم وحياتهم. أمين يا رب. الله يسمع منك يا ليان. حابين نمسي كمان على صديقنا أبو الأيسم: الله يسعد مساك أستاذ حسن أينما كنت وأينما تواجدت. نزار النجار رافقنا بهندسة الصوت هذا المساء. ولحديث البلد دوما بقيا لقاؤنا يتجدد مع دقات الساعة الرابعة من مساء الغد بمشيئة الله تعالى. نتمنى لكم ليلة سعيدة آمنة برفقة من تحبون. طريق السلامة أيضا نتمناه للجميع. حاولنا التواصل لمعرفة أحوال الطرقات ويبدو أن أخانا أبو محمد خارج التغطية. سعد الدين يزيدكم ألف عافية يا رب. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: بدنا مصاري يا أخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر قمر مرة.
4: من حقك تشكي.
6: بس بدي أصرف بالشهر. طب العالم مشاكل توكل يا عثمان، يعني هو بده يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج. بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
4: أنت مواطن في هالبلد،
6: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. وزراء، رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
4: لكن وين المسؤول؟
5: يعني مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها، الشتات راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذه الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يسمع لحكي ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليحكوا الكلام.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أبو قصي يعني إنك تستحمل الناس تعرف إيش هولها. أبو قصي كل احترام، بس أبو قصي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد قوله إلا بس على راديو موال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة الرابعة مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو موال

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: Aló.
1: Ay, mami.
0: ¿Me hiciste sucio, Ley?
1: La, بس.
0: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا احنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
1: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
0: اكلمك كده.

0: 이 모사가.
1: 인제
0: 엔젤라
1: متفكرش
0: في نفسك وخلاص. ما تضحكيش على نفسك، انت اللي عايز تكسبي كل حاجه وما تخسريش ولا حاجه.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نبدأ اليوم دراسة مخطط الله لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. أرجو أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال، وبالعين البسيطة والقلب المدرب والذهن الروحي ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظرة في كمال آياتها.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأحبة. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا حول الكتاب المقدس، حيث ندرس معا سفر الخروج، وذلك ضمن البرنامج كنوز الحكمة. صديقي المستمع، اسمح لي أن أقص عليك هذه القصة التصويرية التي تحكي عما يعمله المسيح عندما يحل في القلب، وستأخذنا هذه القصة عدة حلقات بإذن الله. يقول الكاتب ما يلي: في يوم من الأيام دعوت الرب يسوع المسيح أن يدخل إلى قلبي، ويا له من دخول. لم يكن أمرا له علاقة بالمشاعر أو المظاهر، كان حقيقيا. فما حدث غير حياتي من جذورها، دخل إلى ظلمة قلبي وحولها إلى نور. ابتدأ يعزف أعذب الألحان حيث كان السكون مسيطرا، وملأ الفراغ برفقته الحنونة الرائعة. وفي عمق فرحي بهذه العلاقة قلت للرب يسوع: يا رب، أريد أن يصبح قلبي ملكا لك، أرجوك أن تستقر فيه وتشعر وكأنك في بيتك. كل ما لي هو لك، اسمح لي أن أريك الغرف الموجودة في قلبي. وأخذ هذا الشاب يسوع ليريه غرف قلبه، والتي كانت فعلا بحاجة إلى إعادة ترتيب.

الغرفة الأولى التي دخلناها كانت المكتب والتي تحتوي على مكتبة. كانت هذه الغرفة من قلبي صغيرة الحجم وجدرانها سميكة، ولكنها كانت غرفة مهمة جدا، فهي تعتبر غرفة التحكم في البيت. دخل معي يسوع وابتدأ ينظر إلى الكتب من حوله على الرفوف والمجلات على المائدة والصور على الحائط، وفجأة بدأت أشعر بعدم الارتياح من جهة هذه الأمور بعد نظرات المسيح. كانت بعض الكتب لا تحتمل أن تقع عليها أبصاره النقية الطاهرة، وعلى المائدة كانت توجد بعض المجلات لا مجال للمؤمن أن يلتفت إليها، وبالنسبة للصور لأفكار القلب وتصوراته فبعضها كان مخزيا حقاً.

وبوجه محمر التفت إليه قائلا: يا رب، أنا أعلم أن هذه الغرفة بحاجة ماسة إلى تنظيف وإعادة ترتيب، فهل تساعدني لجعلها كما تريد؟ وبحنان أجابني: بالطبع، يسرني أن أقدم لك العون. أولا، خذ الأشياء التي تقرأها وتنظر إليها وتخلص مما هو قبيح ومشين وباطل وخادع، وعلى الرفوف الفارغة ضع أسفار الكتاب المقدس. املأ المكتبة بكلمة الله وتأمل بها نهارا وليلا. أما بالنسبة للصور المعلقة على الحائط، فأعطاني صورة مكبرة له وقال لي: علق هذه الصورة في الوسط على جدار العقل والفكر. وهكذا فعلت، واكتشفت مع مرور السنين أنه عندما كانت أفكاري منصبة على المسيح نفسه، كانت نقاوته وقوته تطردان الأفكار النجسة خارجاً.

صديقي، رحلة المسيح هذه في قلب صديقنا لم تنتهي، فما زال هناك الكثير من الغرف التي تحتاج لإعادة ترتيب. سنتابع القصة يوم غد بإذن الله.

0: وقتا ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الفقرة الجديدة من سفر الخروج.
1: يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد أصدقائي في هذا الوقت لكي نتابع معا دراستنا في كلمة الله الكتاب المقدس. أعيد وأكرر رجائي ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. انتهينا في الحلقة الماضية من دراسة الإصحاحين 22 و 23 من سفر الخروج، ورأينا عبر تأملات في آيات متفرقة منهما الشرائع والقوانين والأحكام التي أرساها الله للشعب. القوانين والتشريعات الموجودة في الإصحاحات التي أمامنا تعالج كل تفاصيل حياتنا اليومية الدقيقة، وكثيرا ما يمل المرء من قراءتها وكأنه يقرأ كتابا في القانون، ولكن هذه الأحكام أساس قوانيننا وموجودة لحماية حياتنا وممتلكاتنا. وقانون اليوم يخبرنا أنه إذا دمرنا ممتلكات شخص آخر فعلينا أن ندفع ثمن الضرر أو نصلح الخراب، ولكن قانون الله أفضل لأنه يعوض 4 أضعاف. ولو كنا نعلم أننا سنعوض عن الضرر 4 أضعاف لفكرنا 40 مرة قبل أن نحدث الضرر. الطبيعة البشرية ما زالت كما هي منذ البداية، والله يتعامل مع الإنسان بما هو أفضل له. رأينا قانون الدفاع عن النفس وحماية حقوق البريء. قانون الله يحمي ممتلكات الإنسان وبيته، وهذا يعطي الحق للإنسان للدفاع عن نفسه وممتلكاته وأحبائه. لو تبعت البشرية أحكام الله الموجودة في سفر الخروج لما واجهنا اليوم المشاكل الهائلة التي نراها في الشوارع والمدن والبيوت. إذا سرق أحدهم عليه أن يعوض عما سرق حتى ولو اضطر أن يبيع نفسه عبدا. رأينا الشرائع التي تخص الاغتصاب والسحر والشذوذ. رأينا اهتمام الله بالغريب والأرملة واليتيم. الله لا يحب أبدا استغلال الآخرين ولا بأي شكل من الأشكال. بعد ذلك تطرقنا إلى قانون الله للسلوك. إن النمام هو كالقاتل والسارق والزاني، أما في مجتمعنا فإن النمام يفلت بدون مشكلة. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر. لو طبقنا هذه الوصية لما اشتركنا في المظاهرات وأعمال الشغب، كما أنها ستخلص المجتمع من مشكلة العصابات. يجب أن يتم الحكم الصحيح بمنأى عن حالة الإنسان الاجتماعية حتى يكون عدل. هذا ما تقوله لنا الوصية، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. قال الله للشعب مستمعي أنه مزمع أن يطرد الأعداء من الأرض بسبب خطاياهم. كان يريد أن يدخلهم إلى الأرض، ولكن كان عليهم ألا يصنعوا عهودا مع سكان الأرض أو آلهتهم. نأتي الآن أخي الكريم إلى الأصحاح 24 من الخروج. ينهي هذا الأصحاح قسم التشريعات الاجتماعية، والذي بدأ من الأصحاح 21. وجدنا أن ناموس موسى هو أكثر من مجرد الوصايا 10، وأن التشريعات الاجتماعية تغطي الكثير من المجالات في الحياة. ستقرأ لنا الأخت ميسون الآن من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى 11.
0: وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيه و70 من شيوخ إسرائيل، واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، و12 عمودا لأصباط إسرائيل 12. وأرسل فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطسوس، ونصف الدم رشه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا.
1: طلب الرب من هؤلاء الرجال أن يصعدوا إلى الجبل، ولكن حتى هؤلاء الرجال المميزين كان عليهم أن يسجدوا من بعيد. كم كانت الأشياء تختلف تحت الناموس عنها تحت النعمة، كم اختلفت الأمور حتى عندما أخرجهم الرب من مصر وحملهم على أجنحة النسور. واليوم لا يمكنك أن تبقى تحت الناموس وتعبد الله عن قرب. تخبرنا رسالة أفسس في العهد الجديد ما يلي: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، واليوم يخلصنا الله ويقودنا عبر طرق الحياة بنعمته. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. هذه المرة الثانية التي فيها يعطي أبناء الشعب تأكيدا لله بأنهم يريدون الوصايا والناموس، وهم بذلك معتدون بأنفسهم يملأهم الكبرياء، وعادوا بتنفيذ كل كلام الرب ولم يتسلموه بعد. قد تتساءل: كيف يمكن للشعب أن ينخدع بهذه السهولة؟ ولكن تطلع اليوم إلى الناس الذين يحيون حسب الناموس ظنين أن خلاصهم فيه، يعتقدون أنه باستطاعتهم أن يوفوا مقاييس الله. يقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. لربما لن تخدع زوجتك أو جارك، ولكنك حتما ستخدع نفسك إذا قلت أنك لا تخطئ. لاحظ أن يوحنا يقول عن هذا الشخص الذي لا يقر بخطئه أن الحق ليس فيه، ويؤكد ذلك بقوله: إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. صديقي، الله ليس كاذبا، حاشا. كل واحد لا يقر بعجزه وخطئه يجعله كاذبا، هذا ما تقوله الآية. وقد ظهر تكبر الشعب عندما قالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل، وسترى فيما بعد أنهم لم يحفظوا كلمة واحدة من كلامه. وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. كان هؤلاء الناس واثقين من أنفسهم، معتدين بذاتهم، وهذا أسوأ أنواع خيبة الأمل. وعدوا أن يطيعوا الله ولكنهم لم يفعلوا ذلك. أنا وأنت لا يمكننا أن نرضي الله بسبب عجزنا عن إيفاء مطالبه. نحن ننسى أننا أعضاء في جنس فاسد. ما عليك إلا أن تنظر إلى العالم من حولك لتفهم ما أقول. انظر إلى الخطية والانحراف والإلحاد وإنكار الله في كل مكان. فعلا كما يقول بولس: ليس بار ولا واحد. عالمنا اليوم انقلبت موازينه، إذ يطلق على الخطية أسماء جميلة ويحول الصواب إلى خطأ. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. حتى قبل الناموس كان رش الدم ضروريا ليعرف الشعب أهمية الذبيحة. يقول كاتب رسالة العبرانيين: وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. نعم، يجب أن تقدم حياة ما ويدفع الثمن قبل الدخول إلى السماء. ثم صعد موسى وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. رأوا إله إسرائيل، يجب أن تفهم هذه العبارة في ضوء فقرات أخرى من الكتاب. وتذكر يا أخي ما قلته في الحلقات الأولى من هذا البرنامج، أن الكتاب المقدس يشرح نفسه بنفسه. في الواقع لم يقدر أحد أن يرى الله لأن الله روح. هذا ما يؤكده يوحنا في إنجيله: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ما رأوه كان تمثيلا لله. لربما لن نستطيع أن نرى الله الآب في الأبدية، بل سنرى الرب يسوع، ولكنه سيكون الكل في الكل وسيشبع قلوبنا. كل ما نعرفه عن الآب اليوم هو من خلال الابن. أنا لا أعرف كيف يبدو الله الآب أو كيف يفكر، لأنه قال لنا على فم إشعياء: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ولكن يسوع أظهره لنا. إذن ما رآه موسى وهارون وناداب وأبيه والسبعون من الشيوخ لم يكن إلا تمثيلا لله. المهم أن الله ظهر في نوره وبهائه، في جلاله وقدسته، فلم يعلن عواطف محبته كآب حنون لهم، بل شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف الذي يشير إلى جلال الله ونقاوته التي تجبر الخاطئ أن يبقى بعيدا. فرأوا الله وأكلوا وشربوا. في هذه الآية أيضا نجد أنهم رأوا تمثيلا لله، وهذا برهان على طول أنات الله ورحمته. وسترى لاحقا أن موسى يطلب أن يرى الله لأنه لم يرى إلا تمثيلا له من قبل. وطلب رؤية الله كان في فكر فيلبس الذي قال ليسوع: يا سيد أرنا الآب وكفانا. فأجابه يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ إذا كنت تريد أن تعرف الله يا صديقي وتراه بالإيمان، تعال إلى المسيح. في الواقع نحن لا نقدر أن نأتي إلى محضر الله إلا من خلال المسيح، كما يقول بولس، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. أنت تأتي إلى الله من خلال الوسيط يسوع، الذي يمسك بيد الآب من جهة وبيدك من الجهة الأخرى ويضعهما معا. تأكد أنك لا تصل إلى الله الآب بنفسك. في ختام الفصل 24 نرى أن يشوع بدأ يظهر على الشاشة أكثر من قبل. كان الله يعده ليخلف موسى في قيادة الشعب. الآن هو شاب يافع ويحتاج الله أن يعلمه بعض الأمور.

0: يعطي الله أبناء الشعب القديم المخطط لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. بعد ذلك نرى تشييد خيمة الاجتماع التي امتلأت من مجد الرب. كانت هذه الخيمة مكان اقتراب الإنسان من الله، لذا فإنها كانت تمثل مركز حياة أبناء الشعب، وسنتأمل بها بنعمة الرب لعدة حلقات قادمة. أخي الكريم، حتى نتمتع في هذه التأملات علينا أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال، وبالعين البسيطة والقلب المدرب ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها. والروح القدس هو الوحيد القادر أن يقتادنا في هذه الديار ويشرح لنفوسنا معاني كل مشهد تقع عليه أبصارنا. من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد 9 الأولى من هذا الأصحاح 25.
1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع أنيته، هكذا تصنعون.
0: لم يمضي سوى بضعة شهور على خروج الشعب من أرض العبودية، ومع ذلك فإن الله يطلب منهم المساهمة لبناء خيمة الاجتماع. والجميل في الأمر أنهم أعطوا كثيرا لدرجة أنه طلب منهم أن يتوقفوا عن العطاء. يا له من موقف مشرف. أما الأشياء التي أحضروها فكانت كما يلي: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صمت وزيت وأطياب وحجارة جزع وحجارة ترصيع. لربما نتساءل: من أين أحضروا كل هذه الأشياء؟ كانت هذه أجورهم التي تلقوها قبل خروجهم من مصر. والآية التالية من الخروج الإصحاح 12 تذكرنا بذلك: وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين. لقد أخذوا ثروة هائلة عندما تركوا مصر، وأموال طائلة صرفت لبناء خيمة الاجتماع. صحيح أن هذه الخيمة كانت صغيرة الحجم لسهولة التنقل بها، لكنها كانت غنية وتحتوي على الكثير من الزخارف والمعادن الثمينة. فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. لم يقل الله أنه سيسكن في الخيمة حرفيا أو جغرافيا، ولكنه قال أنه سيسكن بين الكروبين على تابوت العهد في قدس الأقداس، كما تؤكد آيات أخرى في سفري صموئيل ونبوة إشعياء. كان الله هو الحاكم بين أبناء الشعب، وكان عرشه بين الكروبين أو الملاكين حيث يتلاقى مع الإنسان. والفكرة اليوم أن الله يسكن في مبان ليست صحيحة. البعض يطلقون على الكنائس اسم بيت الرب، ولكن الرب لا يسكن في مبان مصنوعة بأيدي البشر، كما صاغها سليمان الملك: من يستطيع أن يبني لك بيتا؟ السموات وسماء السموات لا تسعك. كانت الخيمة هي مكان التقاء الشعب بالله. الرب قد ملك، ترتعد الشعوب، هو جالس على الكروبيم، تتزلزل الأرض. إذن كان تابوت العهد، أول قطعة أثاث صنعوها للخيمة، عرش الله. بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. تخبرنا رسالة العبرانيين أن خيمة

0: الاجتماع هذه بنيت حسب البناء أو الخيمة السماوية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يوجد خيمة حرفية في السماء؟ أنا أعتقد أنه يوجد. لماذا؟ لأن الله قال ذلك، ولا داعي لتفسير ما قال الله غير ذلك. تقول رسالة العبرانيين: الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك في الجبل. كذلك فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. كانت الساحة الخارجية أو الدار للخيمة عبارة عن مكان مغلق مساحته 50 ذراعاً، أي حوالي 23 متراً مربعاً، وكانت هذه الساحة تحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين، القدس وقدس الأقداس. طولها حوالي 14 متراً، وعرضها 5 أمتار، وارتفاعها 5 أمتار. من الجدير بالذكر أن قدس الأقداس كان عبارة عن مكعب متكامل حجمه 5 أمتار مكعبة. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة، ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة، وسنتحدث عن كل هذا بأكثر تفصيل في الحلقات القادمة.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكثر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.